0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی اک لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدان لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرتي إما شايا النبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارينا إلهي بما جرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بما شاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممان جرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو رجا من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داول لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیک و یا الهی لجر سیبری خوارش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشوا آوا کو بینوا چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا همو ماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أهو هر همو مان چون أم رحمت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لويل صاحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو منبخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوشب أخوة پروردگارا إما كم ترخمبون برامبريان إلى هداوة لأكين توليان خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويان كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خويا جان داوة لأكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى هداوال لأكين رحمة بزي خود بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا قورا كان أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارينا أخوي داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

0: زان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة رب

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: دنج اسلام لسر شبوري صد شوش بوينيات برنامج كان يتش خشكات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.

0: بمند
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت عمروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیه بخشمی پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دبیت خوانی درودی جبریل دبیت خوانی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاو تی پیغمبری خواه من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنیر منیش صلواتی بو دنیرم او ای سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او ای کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواهي زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان ما نوك إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
0: اللهم صلِّ وسلِّم

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو ساتو بيس لوانا كاين تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان ومن بس رزا من دي خواهي قول وهي بادان بأوي آزي السودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك خوش يستان ديال لو أنا راب رسل خزمة واعتدابون كخواي قول سبحانه وتعالى دفرميه أو ذاتي الله سبحانه وتعالى يا رسول الله أو كتابي لو داب زاندي كوا زور بيزوري آتكان محكما واضحا آشكران كأصل كتابكش أويا وهندق لأتكانش متشابهة وتشاراوية ماناكي خفايتش تدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ إتر أواني كوا زيغ ميل انحراف قمرائي لضليان هيا فيتبعون ما تشابه من إتر أوان بدواي متشابهة كان دادرون بمبستي أوي ابتغاء الفتنة بمبستي أوي كوا خلشي توشي فتنة وقمرائي بكن وهلوا وابتغاء التأويل بمبستي أوي كوا تأويل وتفسير يشبكن تا وكل قال أهواء وآروزيان دا قنزي حقيقتي وآتانش كاز نايزان تنها الله نبي أواني كوادام ازراون لعلم دلين هموي لا پروردگار مانا إيمان ما فيه هموي لا پروردگار مانا متشابه ومحكم وما يذكر إلا أولو الألباب هز كسيك فندو آموشگاري والناقري تنها أو كسان نبي كواخاوان عقلا بل خوش يوشنا وزا قلت من دير دا وما يعلم تأويله إلا الله أقل ليب وستن كوزور بي علماء جمهور علماء ليب دا وستن واتلير دا تأويل يعني بمعنى أولي قدايته واتا زانيني حقيقة اشتكان وعاقبة اشتكان تنها الله دا زاني وكو قتمان وكو حقيقتي ناو صفاتي كان إخوائي قورا بل إما معنى كان دا زاني بوشوش إيمان ما في إيك أخوائي قورا فرمويتي سبحانه وتعالى بل حقتي سمعي خواي قول بصري خواي قول سبحانه وتعالى إما ناو كيد زاني لأن لائقة أو كوا لائقة بخوا سبحانه حقتك خوا دزاني سبحانه وتعالى حقيقتي زيب زيبوني باس كردني أو مسائل غيبيانك ولا دواي مردندن خواي قولوا باس كردن بلام حقتك كوا إيمان ما في بوش يك باس كره بلام عذابي قبر كوا بلام عذابي ناو جهنم كوا بلام خوشكالي بهشت كوا تنها خوا دزاني سبحانه وتعالى حقتك يو وهرواكاتي زيب زيبوني تنها خوا دزاني سبحانه وتعالى كاتبوا اعتباري وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التأويل ده بمعنى حقيقة اشتكى وعاقبة اشتكى ده بلام وقت ما هندش لعلماء كذلين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كاتدلين نخيل ده وصل ذكره كاتا تأويل كي خواش دزاني وهرو هذا كسانة شي دا مزرا ولعلم أوانج ديزانن لير دا تأويل بمعنى تفسير ده تأويل بمعنى تفسير ده كواتا تفسير كي أواني كوا طبعا خواد زاي تفسير همو آتا كان قرآن بيروس كوا كلامي خويتي وهرو أواني كوا راسخ لعلم أواني كوا دا مزرا ولعلم أواني كوا بتواوتي علميان هي أوانج دزانن وكو ابن عباس خالي رازي بكبيان صلى الله عليه وسلم دعائي له وكربو دي فرمو بوي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى تيدي بمعنى خواتي قيني لو دينه وفقه في بخش وعلوها تفسيري في ربكي اتر ابن عباس يقل وكسانم كبدعائي ببركة دعائي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسيقبو كوا تأويلي دا قرآن في روز بمعنى تفسيري قرآن في روز دا زاني كوا تبو معنى اي اقر تأويل بمعنى التفسير بي فعلا خواج دزاين سبحانه وتعالى وهروها راسخون في العلم طبعا وقتمان كابن عباس لقوله اش اخوي الراد الفهمي يعني تفسير كات سن مرتبه يعني اتكان القران هندك هم خلق تيدقا وك بس دزمان عربي بزاين تيدقا برام هندك تنها علماء تيدقا تنها علماء تيدقا يعني بتايبتي واتن كاشتباه تشتدا وات ما سن ماناق لخو دغري برام شد وكسر علمي هبي أو كوات سن ماناك لخوذة قريتن أو متشابه جيرتو سر محكمة كيو أو زه فهمي سيدوان ورأيكو فيك وراستو درست لبو خلطي لبو خوي لبو خلطي باز بكا إيتر أوايان تنها علماتي دقن تنها علماتي دقن كوا تا واني كوا رسوخ يا كردي العلم واني كوا دا مزرا ون لا لا علم بوش كخوا موفق يعني كردي اوان فعلا خواج دزاني معناه كي او متشابهه نسيا وهروها او الراسخون في العلم علماء التواو او انج دزانن متشابه كان بتشيغ ليك بدنو بويكو التناقض لقل محكمه كي نكاو بلكو بيجي يرنوسر محكمه كي كوات الليله دا بتفسير دوام تاويل بمعنى تفسير دي والله اعلم والله والراسخون في العلم او ذا كاتكوا هر اوان تفسير كي دزانن ياخذ بمعنى دوام كوتمان اگر تفسير تأويله كي بمعنى حقا تشتكبه راسخون في العلم لذا بس دلين يقولون آمنا بكل من عند ربنا أجر بمعنى دومج ليك بدين وكوتمان كوا التأويل كي بمعنى تفسير دي بلاي خواج دزاني وأوانج دزانن أو ذا حالي وانتي يقولون آمنا بلو حالتي دي بتا حال والحاصل راسخ لا علم كوا نكهر عالم نكهر علمي هبي يعني وكوزانان دفرمون براستي عبرت بوي داني كاسي كوا علمي زورة بلام عبرت بوي كوا فعلا رسوخي كدي لعلمك بيت زيجير بوا بو علمي كوات علمك فعلا تفاعلي لقل كردية كرديت يا حالة تشي قلبي تعاملي لقل دكا بو الشيوي طبعا كاسي كوا علمي هبي وهروا رسوخي كربي لعلمي ترخواي قروا موفقي دكا لو يتمشى ذاك إلى أقوال علماء لمفسرين كاتك ودخينيوا لشرح لتفسير قرآن بيروز ياخذ لشرح أحاديث كان في صلى الله عليه وسلم لباس كردني حقائق كان الإسلام هزدكي هو توفيق خواي قوري سبحانه وتعالى أو توفيق خواي قوري سبحانه خواي قوري كوا باش أو كوا صدقي لو بندي ديتيا خواي قوري موفقي كردية نوري شي بي بخشية كوا هموش تغامزة كان لبش ساوي أشكلها فرقانش بي بخشية حق باطلي بي ليك زيادة كاتوا إتر والراسخون في العلم يقول آمنا بكل من عند ربنا كواتا في استبلي أو كسا إيمان ما فيه بآت كان قرآن في روز أو كواتا تيدا جي واضحة وآشكرها أو كإشكالش تيدا في استبيجي رولو محكمو بلي إيمان ما فينا همو اللي أتبر ورد قارمانا وما يذكر إلا أولو الألباب بلام هيت كساق لقرآن في روز بندو آموشقاري ورناقري ونايكات عمل إلا أولو الألباب نبي زمعي لب وأنا كخوان عقلا وتعقلك وإدراج بيدك وعقلك وهرسكوتي الراس تدرستي بيدك وقتا عقلي إرشادي شان هي أو أنا نبندو آموج قال ورقة وقتا لقدر لقدر أو كوا بندو آموج قال القرآن في روز والبقري أتو خوان عقلك راشدي لقدر أوش كوا بندو آموج قاري لي ورناقري براستي نقصاني لعقلي أو كسهية خوا بنا ما بداتا زلير داو كل حديثي الصحيح دا في نصوصا باسي دكا تفرمي اگر ديتد او كساني كوا بدواي متشابه داد قرين وازيان لمحكمة كان هنايا او بزانا او كسانا كخوا باسياني كردية فاحذروهم فاحذروهم اقادار بن حلطان نخلطين كوا تبراستي وكفين صلى الله عليه وسلم فرمي فعلا لهم زمن شو بتايبتش لو زمني خوما كوا زمني فتنة براستي تندين كسب ناوي دين استهل دخلتي هالخلطيني بدواي متشابه ده قري بدواي اشتع عجيب وغريب ده قري يعني استنباطي وهذا كاتن كما ما انزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان كاتب راسي بيست انسان حذري هبي اصل واه انسان بقريته لا علماء جيجاي ثقه اواني كوا راسخا لعلم اواني كوا اجماع اهل السنه لسره نكبت سي بدواي اراء الشاذ ده بقري كبراستي برو فتنه وبرو قمراي دي باخوا بنامام ده عشان خواي يقول دفرمي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كما توكو زانان دفرمون أو راسخون في العلم أو أني أولو الألباب هر أوانش نو دعاي دكا نخواي يقول فير ما عندك أو دعاي بكين تاوكو بالنتيزة ببين الراسخ لعلم يتلوانك الراسخون في العلم وكلاتك باسك كذلن همو تكاد بمحكم متشابه لا يفرد قال ما انه ايمان ما فيه ومتشابه دجرن وسر محكم هر اوانش بندو اموج قال ودن هر اوانش اولو الالباب هر اوانش دلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا دلين اي فرد قال مان لا تزغ قلوبنا لا تزغ واتا خوايا ميل لدل كما دروز نكي انحراف بكاو لراستي لابدا بعد إذ هديتان دواي أو كواهدات الدينة وهب لنا من لدنك رحمة يعني لا ينخوتو يا رب العالمين رحمة ما ببخشي إنك أنت الوهاب بتأكيد بيجمان هل أتوي الوهاب كوا هيبو بخشش يقدر زور جولد للايا بلا خوش يا وسام أو استمشى دعاء بكين كوا زور زور مهمة طبعا دعاء كان القرآن فاز بقشتي هم زور مهمة أولا شكراني خواي جولد لسر بكين كخواي جولد فيري كدينا بوف شوي لي بفارينو بوف شوي لي بفارينو ربنا أي پروردگار من توسل كردن بربوبيتي خوا واتخوا إما اعتراف ذكين كأتو پروردگار ماني خالق ماني مالك ماني مدبر ماني أمد بديهنا أمد بريا ودبي هر أتو خاوني إيمي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لدوائي وكهداية من دا خوا أو دلانا من برو قمرائي نبي أو دلانا من برو قمرائي نبي سأل لي التمشاكة توسلي كربا ربوبيت باشان توسل لك باتي بنعمتك خويا خواتو هدايه من الدايك ونعمتك خويا دي راجلهم كرسل هدايتو او ظلم ميل ليدروزنك لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا ديالا بلا خويا قور سبحانه وتعالى بتوانا لسرها مشتاك وكو بيغم صوصم لا تسندين احاديث صاحب باس لو حقتك لو انا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ظلي بندكان لنيوان دو پنزة لپنزة كاني الرحمن پروردگاري بالرحمة وبزيين ضلي بندكان لنيوان دو پنزة لپنزة كاني الله سبحانه وتعالى الرحمن اتر حركي بيدكا هر وكويستي لسربي زالير دا كيف يشاء كيف يشاء يحركها كيف يشاء زالير دا اولا خواي قورا مطلق مشيئة مشيئتك مطلق هي أوي بيوي ديكا بلا مشيئة خواي قول رجل القرآن في رجل الله حديث صحيح كاني بيغم صلى الله عليه وسلم بديار ذكوي مشيئة خواي قول أو بري عدالة تدا أو بري حكمة تدا أو بري علم تدا أو بري علم تدا كواتا كاتي كواتا فن يحركها كيف شا دلي باندكان حركة بيدكا هر وكو بيوي وكوتمان ويستني خواي قول ويستي خواي قول أو بري عدالة وحكمة أو بري علم تدا كوات السنة خواهي قولوا أو كسي كوات رغبة خيري تدابي هو كاركاني قيشتن بحق تدابي خواهي قولوا هداية الدا سبحانه وتعالى وأو كسي كوات رغبة حق تدانية هو كاركاني خلافة كاريج دقري تبربا بيتسوانوا بالتأكيد خواهي قولوا رجب الرياري قمرائي لسر دا برياري قمرائي لسر كوات حقتك بيوز تبزاني لوي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ما نايت سديني وكل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد دلي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بتي بس بجهلنا وعنادنا زور بوردي وادله بجهلنا وبعنادنا كوات أخوة بسبب الجهل إيه ما كنا زانين زاهلين بالأمر بحق ياخد عنادي دكي لسر أو ناحقيك هيتمان أو نبي تسبب كوا أخوي يقول بتمايل وكوا ضل كان ما ميل بيب كيولا راس طريقة كي خد لا يبدي كواته بمعنى إيش كذا بلي وكو اعتقادي أهل السنة وجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية براستي إيمان بطاعات زيادة كا بمعصيته جناه توان كان نقصان دكا كواته أوي الرجاي جناه توان بقري تبر ميل حقي تدان بي أخوي يقول إيش النتيجة ده دلكي ميل دكا برو جناه تاوانو لحق لايدا بلان ببيتسو ريقاي حق بقربر طاعتو كاريساق بكا هول بدا بصدق برازقوي كخواي قور هداية بدا خواي قورش هداية بدا خواي قورش بهيج شويك سبحانه وتعالى لحكمته لعدالته لعلم خواي قور نوع شيتو كواكسي زور ببروش بلبو حق عودالي حق بي كردوي تساق بكا خواي قورا والعياذ بالله دلكي لا بد لا سر حقو برو قمراي با والعياذ بالله بحر حال لا تزغ قلوبنا بعد اذن كوات دبي او هاتي بقين لدواي كخوا هدايات الداينه دي خوا وما لبك موفق بامك هل بدواي حق بين كاري ساق بكين تا وكو ثبات مام دي سر حقي نبادا با با بابلين بزبري شيطان ونفسي اماره بالسوء كاري خراب بكينو لحق لا كوين اتلنا تزداد تجبر ياري قم رأي ما لسر بدي لو يبقى غنبري صلى الله عليه وسلم زور أو دعاي ذكر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كواتا براستي خواي قول مقلب قلوبه خواي قول مصرف قلوبه كواتا خوي قول دلا كاني بدا استوي بلان بعدالتي خوي تعاملي لقل دكا بحكمته وبرحمتي خوي تعاملي لقل دكا كواتا وي ميل حقي هبي برو حقها نقاوم بالتأكيد خوي قولش هر برو حقي دبا كواتا لا تزق لهم بعد ذليتنا خوي موفق ما بكي كوا بدوا حق دابين تا وكون او دلمان زيجير بي نبادا بدوي باطل وكاري خراب بكين لنتيزة داب ابتمايو كأتوش برياري قمرائي مان لسر بدي وهب لنا من لدنك رحمة وهروها يا رب العالمين للاني خوتو بيمان بخش رحمتك بنكرا كوات الزور قورة بلوي رحمتك بي لنا او پروردگاري بي دي بتس رحمتك بي وهب لنا من لدنك للاني خوتو يا رب العالمين زوكو ابن التيمي رحمة خير بدلي خوايق والرحمته برامر ببندكان بقشتي مسلمان وكافر وكل لاني مادي جياني يعني خلق يعني كده ورزق يعني ده وعافيته بيده بخشي فعشان رحمتيش تايبتر لبو إيمان داران كهدايته بيده يعني رحمتيش تايبتر لبو متقين كموفق يعني كلبو طاع رحمتيش تايبتر لبو أولياء كوديان كاتولي رحمتيش تايبتر لبو أنبياء ومرسلين كوا پیغمبراتیان پیدا بخشی ایتر وهب لنا من لدنك رحمة أي پروردگار ما لنا خوت ورحمت ما پیدا بخشی بابي توي الوهاب بابي كلنا وفيروز كاني خواي جورا تواتا جورا وفراوان ما بيب بخشر بروي هر أتوي هاب إتر إمج بوشة ولا خواي جورا بارينو لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
1: لو

قلت سليماني كري عبد الملك روجي كان بيكي العالم تشاكا كان اخوانا فكان يدوري ود وتي باشو ايما بوار مال لمردنا تي اخر قربان يعني وجناب تان دنيا تان اودان كدو توقي اما تان كاول كدو اجا خلق حظك على كلاو برابو الا اوداني برابو كلاو تو دنيا اودان كدو هم يقصر بردو بعثمان القصي كي باش يدو صالي تركا قبرك شكا اول كدو شو نوجك ني قران خيرني خير تشاكا كنيا جا خلق حظك على اوداني برابو كلاو جا قريبا في أي دنيا من براسي حسناكين بمرين بلا ما قل في أي إخواني هات كاتي مردن هاقو هاليا يا ربي بخير بمردن جا ندقي دعا كبير ندقي بيرجا كبير روشي كان في غمصة سلم روشلو بمالو سيدي كر خير ذانا كي دستي بو عاصمة برس كبتو إخواي قورا بركة بو بخيت عمري هنا إخواي قورا عمري في غمصة سلم بودريشكي عمري أبو سفياني باوكم بودريشكي عمري معالي برام بودريشكي كتيف أبو سفيان بو في غلط أصلاً متي وتو دعاء شيء أو أنا برا وتو قسم بأخوات الدنيا هسي نصعتي زياق أنا صعتي كما قال ليه بوتو تو خميس شيء تو فريش ده بس بقول أخويا بركة خيط عمري أنا إنا عمر ليه بوتو ترسي نال كاكا عزم كده نتمنى الشيء صوبيث على روحك ليه ببرا بلا عم فيها الشيء صدوبيث للشيء شلودوا شيء كان شلودوا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي خوا ملائكة جنيرت السر رحمي من أو عفرتا فارتش جوشتا أو تب من علان وهالواسرة على قيكا شوي شلودوا فمي ملائكة خوا ينيره شكلي من على كاكيشر دمو تاوي قجي تاوي بروي بيسي افقاني موكاني حموي على تعيات خوا رويت الدامي على ربي ذكرنا مؤنسا خوا يقول فرمان بارتش قربي اكجبه خواهی گورش فر می بیک بکور یا بکنش یا باش دیگه خوی بیه. حالا ای خواهی گور عمره کی چند بیه؟ عمره کی چند بیه؟ حالا آمدو آوندو آوند بیه. رنگی لطفه. حالا خواهی ای رزق کی چند بیه؟ فر می آوندو آوندو آوند بیه. چه مسافت فر می ام کتابه کنوسره اما لایکت موریه که ختمیه که لگر خواهی عیبه. همو دنیا هستی نفعت ل عمر زیاده. نفعت لعمرك بك يا الله كي حذر جاء شو تنوع قربانو همو دنيا شهدتين نبارو يقل رزقك وزياك نبارو يقل رزقك وكبك أو على مشغلي بطالك جات خوة من أم حقيقة مظالم أم يقين أم هبه لم ردن ترثم بس خوتي بو آمادك إن شاء الله أهلي ثاني مسلمان لم ردن نابذي أجنا فرمي لآخر زمانا خلقي أمتك ما بنفع بطالك كثابي أبوناك وتيان بو يا رسول الله كمين وتيان نخير زور زور كان أي بو يا رسول الله فرمي فرمي خوا وهم خاطر دري أمتك مو يعني يا رسول الله وهم شيء فرمي حب الدنيا وكراهية الموت هامي حذي ما الدنيا يو نايو بمري أو نجمة أمتك هي إلى آخر زمانه كيمتي كودي حذ ما الدنيا ما وش ما بياكل وكيف نايو بمري إن أخو مردنك بخوا شمي لك الدنيا كهاد حساب بوناك أجر كاتي شيء نبو هزار جا شريف يا بفروشي على براكم كاتي لها توازم لبينا سن بري بقول له كذا لك هاك ايش كاتي نادو برو لحو كلش خوب شعره ولا حو قلا خوب شعره وككاتا عتبو يكفي توايو روح اكدك يا شو بوليك يشل برامبر يا نادادي جا خوي غير ان شاء الله بدار ما كاتو هوش من برا دينه تو ظالين يا ملكيو هاتو مثالك وين وبوكيو اروي العاقبه ما خير كاي ان شاء الله ذور مهمه وكو ظالين ما انا اخواها يا قيامتي يا الدين وبنو هيا حسابي شي بوكي نكر غافل بمعقول يا كاكي مره قبل كومل مره يعني ريسك دو يك بيك بدو يك اثر يعني بريشكا كان يك بيك دو يك اثر بر ام لي رو سيد خليك دا خواردنا اخر مره في خكاني سربر يجي كتم بخي داني خويا اخوا يا ما جيك يا ما عم بقول لك قبل لك سربر انه كتي اخريك شالي الدنيا باي يقول فانا ما ان شاء الله هدايتي هو ما باب بدل ما كتوه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا برا نوتدو لكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة كيكيك لكتاب زور جرينجا كان كفصلي كم باسي أحوال إنسان أكا هيزا كان إنسان فضيلة إنسان أخلاقي إنسان أم بيا وعظيمة أيوه فعلا مروف من بيا بناس يعني كمروف بطاوي ناسي تي أجي لخوت أبي لكيو وشون ما مر لقى الخوت أبكي شون تربية ولكيو دس بيبكي أفرمي الفرق بين ما يسومه العقل وبين ما يسومه الهوى فرق جيوازي لنوان أوشتيك عقل داوي أكا وأوشتيك هوا وآرزوي إنسان داوي أكا جيوازي لنوان يا ناس شيء وشي السوم لزمان عربية كليرا راغب بكاري هنا ورحمة خوالي لبي چندين معنى هي يكي كان لفرمايشتكي بيغمبره صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي لا يسوم أحدكم على سوم أخيه با هیچ کس گلئی و لسر سوم نکه بسر سومی براکه یا فرمویان سوم چیه؟ فرمویش فروشتنه کس هیچ نفروشه بسر شتی براکه یا و تا هم طلبیش تیگ نکه که براکه ایو بیکره واز بینه اگر او نیکر اینجا بوی برو یعن براکه ایو شتی بفروشه ام نچه شتکی خوی عرص که بوی اوی ام بفروشه هلی اگر وازی لی بهنه یعن لمسلی زکاته أفرم السائمة يعني السوم من شروط الزكاة لزكاة مواشية بقولن أجل كان أفرميك لما رجع كان أويا كسوم سوم بمعنى أويا بدم يخوي بلا ورة طبعا وفقيكم هبو أمو بدم يخوي بلا ورة يخو ما وصل بدم يخلق نهار نهلا ورة واتخوي بخوي جاب خوا نكبوي بينيت يكي لما رجع كان أما يا واتأجر حيوان دابستبو زكاة ناكي هو يقول لما رجع كان السوم والسوم يجب معنى علامة جدية والخيل المسومة لقرآن هرواردة أجاءوا كلمة كأفرمي الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى لو ياما بسي شيء ما بسي طلبة عقل داواي تشيد لي أكال الله شيتوه أي هوى داواي تشيلته أكال الله شيتوه أفرمي عقل خصلتك هي اویش اویا همیشه یت کمش زور زور باشتر بی ولی آخرت و عاقبت آب و تزور سودیه بی او هلا بجر عقل همیشه هوشی لامودوایه هوا هوشی بو استه وی اگر جوازه کی دقیق لانوان عقل و هوای انسان آب کین الان عقل همیشه اختیاری باشترین شتگ اکا و چاکترینگ لامودوا چی زور باش بلام هوا سری استه اکا چی اسب بلای او باج بو او بلای او گرینگ عقل اگر چی بزن است توشی ناراحتی ابی بلام مادام نتیجه باج به امرت به اکا اوشت جبه جک بلام هوا بعکس او یت همیشه منافع کاتی سرکا اوشتانه که است سودت به اگین افرمه بالضبط وکو منالک او هایه که دیت عقل منعي أوي لأكا شيري نزور بخوا إبرخاتي دانا كاني أوانا بلام هوا داوي لأكا لزت أكا لو شيريني أميان لزت أكا هواري لأكا أميان عقل ري لأقرات كل موضوع دانا كانت خسارة بأقاد لي وهمو إنسانك يجمع رزني منال جاري وها إنسانك حزي بشتاك هيوكو حس عقلي بي ألي أما زرر لأدا بلام هواي هواري بو أكا ألي أسجي بجيك عقلي أزاني لم ودوا زرري لي أدا هواي إستا أم تشجي إستي بلاو جرنجا لم ودوا بلاو هج جرنجني بويا لفرماشتك أفرما حفة الجنة بالمكاره أو بهشتك تؤبني بمكاره دوري دراو يعني شي بمكاره شوك همو أشتاني كهي همو بو آين ديتو إشي بو أكي وحفة النار بالشهوات أي
آگر بچی بر شهواتش که همشتی کاتیه، او کات توزه لذتی لیه که برام لعاقبت آتشیت ناو آگر او. عقل انسان همیشه امد اهن تپیاد. چی لسر تو واجبه که جیب جی که چیج بود توی هر دوکان پیشان ادا، بس هوا اما نازنه. تنها اوشتی که ایت، تنها داو خوازی او که حج داو خوازی کی ترینیه. چهای کیره لوا عاقبت کان چون ابی مکروه کان چون شون که هوا و کانما خوشیستی انسان با ذاتی خوی با مادی خوی با دروی خوی افرم حبک لشیء یعمی و یصم اوشته که انسان خوشی ابی هر شته بی و هایله که کیری اکا کری اکا اتر هیچ نبیسی جارگون زمان گران و لما الله دانشته بون دو پیویله بون هر یکی لحزبه بون جریده ایکیش لیو بون مجله ایکی وطن عربی بون با عربی نسره بون رسمی ایکی لم قیاده میادانه پیو بون که لغل صدام مجمع چنک دانه ایکن با بویتری بود و تی احان سیر و تی ما واسه تو سیر که هب زن وضعه کسون اه تا ما چی اک خو خو ای بینی و تی آبا با اوی لحزبه که خوی بون با تو ری لیور گر تی صلاه و لیو تو سی سیر آه ماشیه که باش آوشی بلای اجوان بو ماسکر نک بو چون که حبک لشیء یعمی و یصل ولی که کرت که کاست که لالت که کرت که لآسیا انسان سبحان الله لهواي کجولا ایتر کرو کرو کاس و حج نبینه عاقبت نبینه یکسر پلاماری آوشت کاتیو آنیاد افرم دائما علماء قولوا تيانا اگر هاتو عقلو هوا بريك كوتن تشيرو ادا دائما اوشتيك ورقل ليتي اوان عقله شك عقل دائما محاولهك رد لي بقري بدقري تو شك انسان عالمي كي سيره يعني لنا ودرند كان ورا يان بابلم لنا وهم جاندارانا ورا هيج جاندارغني وكو انسان ببرامبر بانسان يعني تو تصور كان للشريعة إيما غيبة ممنوع كراوة بلان بير كراوة إنسان بي درمان دروسكا لبناوي إنسان بكوجه يعني نخوشي بلاوكاتو بو إنسان بمري يعني لبروي ايه كاسبي بكا زور طبيعي نخوشي بلاوكاتو بو علاجكا بفروش يعني ور إنسان لهيج يعني ور النو جاندارانا بقربزا يي جاندار هاي أو بكال الجاندارا كاني ترى أبداً بوي انسان كائنك شريره اگر بيتو كنترول عقل نبي لسري هيش تقدر قتي انسان لا دنيا كاولك لو تي انسانك بيو هم سرزوي كاولك بكامل بوي او علماء قرانا فرمي انا اگر هاتو ام جنجل نيوان تو دروزو شتي كبيت خوجني وشتي كيش بيت خوش ارزو من ديكي دائما او هل بجره كبيت خوجني شكو اوان ابيت النسبه النجاح بو تو شكو عقلتها وارك أمان هو أرزوت الدواد ليك ويفرمي أنا عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم أو باز باسي أوي إنسان جاري وهي اشتيك الله بجيري بينا خوش بل أمبر لخير وي يان عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا جاري وهي اشتيك ناراحة بوتو زور زحمة بل أم خيري زور قوري لبنوتي يا بوتو لعقل إنسان هميشا بلا مرأدا استخاره بك وفلا مر ادام مشورتك مع عقلايتر بلام لهوايا بعكسه دي قد بدل عقلا هميشه انسان كاتك هر اختياري هر كارك اكا لجيانيا بيوسي بدلي هي يا بيوسي بابلم بهواي هي انجا بيوسي بعقلي هي بيوسي بمشورته بيوسي باستخاره هي بون من اگر مسئله زواج بیاد پیش رو با انسانه یا کم جر آیا دلی آرزوی امشت اکا چون ما انسان کان لسه زوی خواه نه افرت یکی ناشیرین بی نه پیاوی که ناشیرین بی بلام خواه گرو الفت کان شوازه کانی با شوازه درست که هر کسی جور طبعی که هر یکی جوری که پی جوانو پی شیرین و نازار با یکات که طبعا جارگ لطلب کانی کلیه وتم باش ايوه تصور اكن كد جوان ترن ياكر وتم برسيرت عندي اكن
حمويانا عود كتش وتمنا والله بعكس وتم ورن سيري كان لنا وأنجر الله كان جاري ورن جادو أي نوسر إنسان باشا كالشي جواني أمريش أنا والله هم كالشي وتم باشا جاجواني هم عنقا والله جاجوا وتم ورن دي قد بزن دطاوصة أو إيكا كل كي إكاتو أو هم فرتقون نيرينا كيانا لهمويانا توكل الدروة سير أكي نيرينا كان في الجوان وتم أجر أسيك يبشت الدروي إنسانية عينا أوهر بيأي في الجوان تر وتم باش دي ورن أمجارة يكس هي لسرزة ناشرين بي وتم برسيري بكي مزاني كس هي لم سرزة بي خوال وتم سير كان جاري وهي مريش يك أيانا باركاني بعكسون بحال شاوي ديارة وردالي بيصالة كشي باريزيات ركا بو چکا غریبیه که تیا ابین که وابو جمال لهمون نوع اکانه هیا کس نه تو انبلا ولا عمرش که جوانتر اول نوعیت جوانتر همون من پیاد جوان اما که لدور و سیر کن او هی انسانیتیش هر همونی باشه وازه یک کس نیه جمالی نبی وی خوای گر اما نه همون توفیق ادا لبین یکتره سیر که انسان که تا کدالیش تر اجری او خالية كما دواي او عقل بيركاتو جاري وهي دلي حزي بشتيكه بس عقل رينا دا ازاني بوينا قنجي بوينا بي هاو عمرنين يان هاو مسلكنين يان كفئنين لقل يكترا مهم عقل جاري وهي رينا دا باشا وعقل جريدا هشتا ماوا شك انسان جاري وهي عقل كامل نبوا بيستي بمشورتا برسياركا ببرايكي برسياركا برفيقيكي برسياركا او عقلش مشورتك لدوي امانه مو انجا استخارك استخارج دور كان نيجا طبعا انسان كانما برز بخواك جل جلاله عليكم السلام ورحمه الله يدور كان نيجك لدور كان نيجك دعاء استخاره اخوانا دواءك اخويا جان اقرم كار خيري تي ابو مي سهل كخير اشتياني اللي يدور خول لظلمي خلكنو زهر دوستك بنيوتي ما صهر استخاره كم شكم سرنا قدرت ما لو تمك كتو ضل بكرنا هنا وعقله بكرنا مشورتي شنو بريدي بو استخاره هرنا استخاره اخير شته انسان ابي ضل يبزاني ايا ايشك اكاينا ان جا عقلي خوي اخاته قر دو اما ان جا مشورتك بدور بر ان جا استخاره اك بزاني ايا ام ايش غنجا ويان غنجا افرمي دل هميشه عقل هميشه طلبي شيء اكا طلبي استخاره ومشورتك بلام هوا طلبي امانه ناكا ببيتشواني امر حزناك مشورتك حزناك لقلك ساقسك وحزناك استخارشك الله بيتشو ودواء افرتي وتبيان اقر خوا خيري تي بو سهلك وتبيان خيري تي انا خيري شي تيبكا هذه مجالي عقلنا يلا تهم مجالي شيء مجالي هواكي بوي هوا حزب مشورتني نبادا يكبل خراب ايشك حزب استخارجني نوك ضلي قلابته بلا يكترا حزك هربي او هواء بلام عقل وهاني عقل هم را اجري باش خراب ما له وما عليه سيرك هميش عقل حجه ودليل وهي وعذر اهانته وبرام بركيو اجر نشجنج عذر اهانته وخوشي كنجنج بلام هوا دائما بالشهوات محاولة أكا ميل أكا هذا هو الأداب بي هند جار هوا وعقل يكا قرنا ولا هند يشتا دي قد أدي شتيك من هي الشهوات يكا محاولة أكا هوا بخات قلبي عقل جواني أكا جوان جارك وآفرتك بيا أكرا خلطان أبو يقسم بو أكر أمر الله آوايا وآوايا كرا ودروي لك الله كردتو أمان أيو بخوا ما صيك جا دروي لك الله كردتو يعني قبول يبو يك جارج دروي لك الله كردتو قيداك بوتشنكا اولاني ماشا حزب وكا خوي بوخوي دليل عقلي وهواي خوي هنات او بي او تري سي بي او تري شهوتي مزخرف بزخرف الا درو جوان كرا بس لنا عرب شتي كان هي الله من الظاهر الله الله ومن الباطن يعلم الله لا درو جوان زهر جوان الله الله ولم لنا يعلم بس خو اخوي زين سن بيسو مشوش بابلين افرميكو كسي عاشق اگه پرسیاری لعشق کلی بکری دیان دلیل بوینه تو لسر عشق کیخو لوقتی یک عشرت کو ابنو یعنی قناعت بکسب کن آه مخلق عقل او لهوای خویتی محاوله کن دلیل عقل حجی بوینه او حجی هوای حجی اوینه بوی هر چی اکن نتوان دلیل کی بوینه هندی لعلما فرمی انا عقل همیشه
میلش تی اکا با آزار بخشش بیه مهم نتیجه کی جوانه بلام هوا دوایش تی اک ملذاتی کی زور کمی است اکا با قبیح ناشینش بیه همیشهش که منازع لبینا ندروس ابی خوا جل جلال و خوی هاوکاری عقل اکا افرمیم آیت پیروزا طبعا آیتی زور عظیم افرم الله ولی الذين آمنوا خوا جل جلاله ولی ایمان دارن طبعا ولی به معنای خوشویزده به معنای هاوکاری کرده علی موالات هبه موالات لزمان عربی هستی زور کرد ولا و براء علی خوشویزده رغلونه و غلطه او تعبیر ناکره چکا ولا بریتی لخوشویستن بریتی لنصرت ابي هاوکاری بکی سری بخی و تاتی ام دو خاله زور معانی زور زور تیایا گورن دی خواه جل جلاله ولی او کسانه که ایمانیان هی يخرجهم من الظلمات إلى النور چندين تاريكي و ظلمات خواه خوي أم عبد در إهين لنا أم ظلمات وبنا نور روناك يعني لنا أم هم هوايا عقلي بروز أكا رزقاري أبي لنا أم أو طغياني كواتيك أو هوا أو أرزواني كتيك بلان والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كساني كوا بيباورن ولي اوان كي خوشويستي اوان كي ناصري اوان كي طواغيتن طاغوتن طاغوت لزمان عربية يعني هرشتك لحد خويلة بدأ وطاغوت ابن القيم رضا ورحمتي خويلة بي كورتي كردوتو على طاغوت بينجورة لم بينجورة تجاوزناك سري طاغوت بريتي للشيطان شكل لحد بهمش وازي لا يداو خلقي جلاء دا هو يكم يعني دوام هر چیش تیک عبدالاتی بکری یا هر کسی عبدالاتی بکری لغیری خواه و خوشی پیر راضی به هر پیوته طاغوت لزمان عربی کسی عبدالاتی بکری و خوشی پیر راضی به طبعا طاغوت هر کس ادعای او کاش تیل علمی غیب زن عین پیوته طاغوت این قیم فرم هر شتی بی حتی لمسالی او ادعای علمی غیب چکه من دو جور غیب من هی غیبک من هی که هیچ کسیک به هیچ شوازد نیگاته ایلا الله نبی عیبک من غیبک من هی که خلقی ترش ایزان لو اچت شته که به من بینی بیت من بیزانم کسیک نیزانه که من ایزانم او نیزانه به نسبت او غیبه بس به نسبت من او هیچ غیبیتی تیانیه او نکرد غیبی مطلق هیچ کسیک نیزانه هیچ کسی ادعای که ابیت مایی او که ابیت طاغوت هر کسی چیش خلق هان بده بوی عبادتی نفسی خوب کن شوارم دانا الله او شر پی اوتی طاغوت هر کسی حکم بغیر ما انزل الله بکا هر پی اوتی طاغوت من حکم بغیر ما انزل الله یعنی لبینی خلقا تحکم که لبینی خلقا اگر قضیه چو بردسی پنا نبا با کتابی خواه و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با شریعت اسلامی دست بره باشتی کتر پی اوتی طاغوت إن جاء طواغيت أنواعها هي لموضوعك طاغوت ولا موضوع كان يترى طاغوت نية هي لكل مواضيع طاغوت بهر حال أفرمي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كسانيك كافرا ولي أوان كي طاغوت طاغوت لير إبليس معنى كان يتري نية وهم طاغوت لقرآن طاغوت يحكم بما أنزل الله نية وكوان دي قنزوتي قلنا والذين كفروا تون الله ولي الذين آمنوا الشيطان جولي كافران بيدنا بهمان تش أو تشيئك يخرجونهم من النور إلى الظلمات جاء أم طاغوتي شيطان بخوي بتنهانية ها حتي شياطين هرهم يخسوة قر لإنس لجن هرهم يبلامار أدا حتى بوي أفرمي يخرجونهم شيطان وأعوان كان يهرهم وحول أدن لنور وأم خلق بين برو كوية برو نو تاريكي كان تاريكي هوا هركاتي قوة هي أولاي شيطان بهزو اتر نوري حقنا بنده كوير أبي إنسان نفعي خوي نازاني نازاني آين دا چيبو أو باشا پلا ماريش تلا وكي كما كورتكان أدا و أبيتا كسيكي أهل هوا تاويلي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وايلي كأنما سبحان الله إلهي أو برستني أو ها برستراري أو بريتيلا شي بريتيلا هوا أرزو خوي
نفسي خوي بدوا يا أروع حزبي خوا أولياء خوا أوانا كنوري خوان ورقرت ينادن بو لذتاني كإستا تشركساتي يتبردسيان أوان هميشة سعادتي بردوامو حتى هتايان مبستا أجر شيطان وشياطين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أجر شياطين وساوسي كان خسنا وضليانا وياخسنا وضليتو أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فاستعذ بالله بل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع عليم أو سميع بيسايا زانايا بتو أجيليت الرزقارد أك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أو كسانيك واتقوا إخويا هي وتنوركي ضليتو بتشي بهزا بتقوى إخوة أجر طائفك لشيطان طائف ما يطوف على الإنسان هيك بدوري إنسان هلا صورة إلا وساوسة للشياطين إيه كاتك وادين بدوري أم إنسانا تذكروا يا دي إخوة أكن فإذا هم مبصرون كيا دي إخوة أكلت شاوي أن أكلت حق باطل أبن شين باطل ناكون شين ملذاتي كاتي ناكون شين أو هتا هتا ناكون كأمينته بلام أجتن ليبي ها شياطين تنها خوين نين اسم زور كانت خلق أترسي على بخوا الشيطان زور خطر شياطين وأمانة تصور كان شياطين إنس هاوكاري شياطين جن أكن سلوس يا بلن والله شياطين جن هاوكاري شياطين إنس أكن هو تواو ها بس أمانة هاوكاري أمانك أم آية بيروز شيء أفرم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون براكانيان للشياطين براكانيان كان لإنس يعني شيطان إنس كان هاوكاريان أبن تمديديان كان إمداديان كان دي زياتر حتى يستشون أبيني دي قد بدأ شيطان هوار اللي أكا نفسي خوت هواي خوت هوار اللي أكا شياطين إنسيش هوار اللي أكا نراتك يشن برو خراف عشان تنها شياطين كان نين بتنها هاوكاريان أوهم وإعلى مقابل هاوكاري كي هاوكاري شياطين تأسبين تانا كان على الشياطين كان على الدابن النون هاي إنسان الشيطان ده شياطين إنس ده يعني بوي أفرمي وإخوانهم يمدونهم في الغي ما شاء لو جمرية زياترها وكاريان أبن حتى وكواي لي ثم لا يقصرون بهي الشواز التقصير لنواني أنا نابيني تصور كمزان أهلي كفر ما نو أبن برد دوام خريكا شياطين زيان وأرون وإيشكا ما نو نابن تقصيرك ني لكارك يا انا افرميه تنبيه كروين رب العالمين لسر هواي نفس لفسر فسادي هواي نفس فرمي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن خو اجر حق راسي شين هوا وارزو انسان كان بكوتايا اسمع وزبيهم ويتيكج شو انسان زور خطر كو ارزم كرن همو انسانك اجر همو سر زي بيتي اشتا تيرنا خو بتاقي تنايا الدولمان ترين بي جوان ترين بي آزا ترين بي كل هر چيش تا ايوه بس خوي بس خوي بس خوي باشا بويا رحمتي خوالا راغب بي افرمي لو اعطي كل انسان ما يهوى اگر حج انسان حواي هرش تي كلو بي بدري بخوا هر كسيق لانسان كان حزكا اغنى الناس بي واعلاهم منزلة لحموي بهستر بي دي امش اگر اوا بي يتر بهي شي واضح حجنا ما تبو اواني تر تنها داني كان ابي الطاغي يا حمويان اجر حمويان اميان دزغير كي شر وشور فرتنا سماوات واسمان وحموي بيك وزي حموي تيك شي بس ليك هر يا كان ايوي حتشي خير الدنيا خير ابدي الدنيا واخرها حموي بو امبي حتش خيرك هي ناي اللي تيك شي ناي الا ايوي ببي ببي وستان ببي الزوال ببي مزاوله بهمو كاتك لبرد السيابي دي أفرم أأمج أكات فسادي همو جهان وعالم للحظاتك كتائبي لم آية بيروزة تفسير كراوة كرب العالمين أفرم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نابين إخوة جل جلال وشون نمونتان بؤهنة وشيكي باك وكداريكي باك آوائي بناغي خوي باج دا كتيو رقكاني دا كتاو برز بوتو برز وفرعها في السماء شو تسر سر وكو داري خرما كلمة خبيثة شو وكو تيوايا وكو لاولاوكي بسيط آوايا
کل زویا به حال قاچه کانی خوی داگیر کرد و گیر کرد و ایتر هر هوای اگلی بده حالی اکیشو کتایی پیهن ام نمونه افرمه فرمویان ام ضرب ام شجر طیب گوره بریتی لعقل انسان ام شجر خبیثیش که اول زویا گجویه که و بناو دارو حیچی جنیه او هوای انسان ام كلمة طيبة كامية أم عقل كامية بشي برزبته بالنور وبإسلام برزبته بكفر وضلال جئويتر خبيثك ديلك وتايب زاني الشهوة وهوا فرق يعني سيما زاني من لنوان هواي إنسان ولنوان عقل إنسان أهل خودي خمانا جنك ململاني هي أما راغب إيه بزور خمان من بيه بناسنه بير كروتو خود عقلت هي عقلت داخوازي باشاكانك هواش دخوازی خراب کنک. امیان دوای کاتی کن اکا هوا عقلش دوای آشتان اکا ابدین و هتاتین. ای باشه لانیوان هوا و شهوت جیوازیه فرق که چون لهندی آیت کن باسی شهوتی که لانی ک باسی هوای کرد. آیت جیوازی لانیوانی آن چیه؟ افرم بزن شهوت با چاکو خراب بکاری. ممکنه انسان شهوتی خوی لحلاله بکار بینه. ای کسی باشه خورد نیک حلال خوا. باشه ایو شهواتی شکر دو آرزو شکر دو ام خورد نشی خورد دو ای قیسی که خو او شهواتی شو هوا تنها لخراب کنه بلام شهوت لچاکی شو لخرابی شه و تا اکری بلین شهوت باشه خراب که بریتی لهوا بلام باشه چاکی شیه شهوت که او شهوت گشگیرتره گورتره هر دکانی تیا جگه بیتو کرتو پخود راقی وستی پی من بله ای مروف جوان لخود بروانه تو دو بشی بشی کت هوا و آرزو کانتا هول ادا لگل شیاطینی انسان لگل شیاطینی جن اتفاقی که زور گوری نیو دولتی و اقلیمی هی لسر تو هر و ها لناو وشه معارضه لگل یا هر همویان پیکو اینوشتا کاتی کن جبا جاکی عقبت نخوانی تو پلا ماری ملزاتی دنیا هر هموی بدهی سنوركاني خواه همو بشكيني همو لقل طواغيتان باشا بلا مار بدي لم لا شوا عقلت هيا كحاكمي قوري لا شتا هوارد لي اكان نكي اي عبد شوين هوا نكي شوين شيطان نكي شوين شياطين انسو جن نكي تولا نو ام الملانيا جيان بسر ابي هركاتيك تذكر وبيرت كردو وبيوان ديت كرب اخواه فاذا هم مبصرون حق باطل بجواني أبيني أجر أم بيوان ديد نكل لقد ذاتي برور دقارة جل جلاله أم عقلت ورده ورده درقتي أماننا برو دوايته بوي إنسان بو بهيز بوني عقلي زؤ بيوستي بذكر وأوراد وخواناسي وخنوي آيات قرآن وتاكو تايه خوايجان داود لي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت درقا خير كان بسر من أبكر ويا رب العالم لبناها كان من مبوري يا أكرم الأكرم خوالد أبارين أولاد ألا علينا ولا شياطين إنسو جين بمان باريزا لهواي بدي بيسي خمال بمان باريزا يا إلهي إما أمر لزمنك أجين شبهات شهوات هرهم دوريان داوين يا إلهي توبهانا ما نور تو عفو منك تو نوتوان من بقربو خير يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بعطاك او من بمناله مناله كاني صالحك او من كشي كي بو چار سرك او من قرزار قل سرشان السوق او من نخوش الشفاي وبنيره يا الهي او من ضلينا ارام ضلي ارامك او من مالنا ارام مالي ارامك درجا كاني خير بسر من ابكر وبركه بسر من ابكر ويا رب العالمين بركه بخركات مانا وبركه بخر عمر مانا بركه بخر جيان مانا يا الهي بهانا منور يا إلهي بهانا منور پروردگارا هانا من هنا وتبردم درگاني تو ازانين هیچ کسی درناكي تو امش درناكي بويا جرأتي او من هيا دسي زليلي برسكينو دعاكينو لتو بلالينو بپارينو پروردگارا هانا من هنا وتبردم درگاني تو ازانين هیچ کسی درناكي تو امش درناكي بويا جرأتي او من هيا

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهل ويستي تشيتري وقوشي تشيتري جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سود من أبين كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قوره بو إيمي ناردوا بو مروفياتي ناردوا حرد سن تكنولوجيا وجيان برو پیش بتي بلام مروف دروست کرن بلام صنعتي دروست کرني مروف هر پیغمبر و هر خوا و هر شريعت و دينة بەرکو مرۆڤ چەند تەکنەلۆژیا و ژیان بەرەو پێشتر بچی، مرۆڤ ئیسارەی حەز و ئارەزوو تەماع و شەهوەتی زیاتر ئەبێ، زیاتر پێویستی بە زەبت و پێویستی بە قیەم و پێویستی بە بەستنەوەی بە بەها ئاسمانیەکان ئەبی. بۆیە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاترمان پێویست بە هەڵوێستەکانی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. باس لە خۆشەویستی پێغەمبەر ئەکەین صلی الله عليه وسلم لۆ خاک و نیشتیمانی، ئەو خاک و نیشتیمانەی کە خوا اختیاری کردیە مرۆڤی تێدا خۆ تۆ بە خۆت لەدایک نەبوو، دەبی تۆ ڕێز لە اختیاری خوا بگری. یعنی الخەیر فیما اختاره الله، خێر لەوەیە کە خوا لۆی اختیار کردی. یعنی قەدەری خوا ڕێز لە قەدەری خوا بگری، قەدەری خوات خۆش بوێ، اختیار و هەڵبژاردنی خوات خۆش بوێ، خوا لۆی هەڵبژاردی، لەو خاکەی دروست کردی، لەو کاتەی لەدایک بووی، ئەوەی کردووە بە باوک و باپیری تۆ، ئەو خاکە خاچی تۆیە، ئەو زمانە زمانی تۆیە، ئەو هەمووی پێگۆترێ الوهاب، يعني هموي هيبه وهديه ربانين ببيع ويدسكاري توي تدابي لو تار رجي قيامته ايما او خاكي كلي لداي كبي يا داور كانت عملت كردوت جيانت لو خاكي ابي الرزي لي بقري ابي خوش دوي خلقكي لسريني، يعني لبروي خواي قورة واك بلام ابي بزانين مروف لهمش تكان قورة ترا لمروفي قورة تريش آينت شكا آين مروف دروسكا پاشان ئاین مرۆڤ دروستەکە هەموو شتێکی تریش مسەخەرە لۆ خۆی گەورە فرمی وەسەخەرە لەکم ما فی الأرض جەمیعا جەعەلە لەکم خەلەقە لەکم زەیەنە لەکم، یعنی هەرچی لەسەر ئەو زەویەی هەیە هەمووی مسەخەرە لۆ مرۆڤ. هیچ شتێ لە مرۆڤ گەورەتر نییە، خاک لە مرۆڤ گەورەتر نییە، چونکو خاک لۆ مرۆڤ دروستکرا، نەک مرۆڤ لۆ خاک دروستکراوی. دین لۆ مرۆڤ هاتیە، یعنی هەموو شتێک لۆ مرۆڤە، لۆ هیچ شتێ لە مرۆڤ گەورەتر نییە. عەبی بزانی ابي الرز لانسانيه بجيره، ابي او انسان لسرخات خوي رزدار ومعزز ومكرم بيتك او خاك اخوا دايتيه كسيكلوني كسيكلي بستيني كانما هي بيش خواي او خلكا لي اسيني زانت سن قوريا خوايك بعظمتي خوي او خاكي دابا مروفي كسيشي ترنات واني لي بستيني لو خواي قورا فرمي اگر كاتك مروف شكو مندي ودين وقيمي نبارز لسرخاكي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. أبي هزرتك يا خاك بزيري كاتك تولى سر خاتش خوي كريسي بوي خاتش شي ترزي لنا أبي بسيا كاتي لخاتش خود آزاد نبوي دين داري قيم أخلاق بكي، يعني آزاد بمرتاح بأمانة لدسو أو خاك قيمة نامينة. أبي بروي بخاتش شي ترك أما وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري كرك هزرتك لو حبشة ولو مدينة. بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشويستي شي زوري لو خاكو نجتماني خوي هبو بلام كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ئەزیەتیان دا ئیتهامیان کرد بە درۆ دوور لە حزووری پێغەمبەر بەشێت بە کاهین و بە ساحیر و بە شاعیر دە ساڵ دە دانە ساڵ زیاتر سێزدە دانە ساڵ تەحملی کردەوەی خەڵکەکە تەواو بزانی پێغەمبەر لە سەحەقە و بەس ئینکاریان لۆ ببینێتەوە. یعریفونە و کەما یعریفونە ئەبناهم، سێزدە دانە ساڵ حەقیقەتی لۆ ڕۆن کردنەوە، چونکو خەڵکی خۆیان بوون، چونکو خزم و کەسی خۆیان بوون، قسەیان پێ ئەگۆ ئەبوو لە هەب قسەی پێگۆ تی دەستت بڕزێ قسەی پێوە پێغەمبەر جوابی نەداوە تا خوا جوابی داوە. لەبەرەوەی دەعوەتی ئەکردن، بانگەوازی ئەکردن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، هەتا ئەو کاتەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەنە ئەزیەت و ئازار ئازاری دا ئەمری کرد بە سەحابەکان هیجرەت، پاشان خۆی هیجرەتی کرد. بەڵام کە دەرچوو چۆ شوێنێکی بەرز و ئاوڕی داوە، ئاوڕێکی زۆر شەفقەت و ڕەحم و بەزەیی لە خاچی خۆی فەرمی والله یا مەکە، فەرمی والله ئەی مەکە کە بەلەد الحەرامە کە من لێی تێدا بوویمە پێغەمبەر، کە دەیان پێغەمبەران هاتوون بێرە تەوافیان بە دەوری مەسجیدی حەرام کردووە، کە دابەزینی وەحی و جیبریل یەکەم جارێک هاتووە لەو شوێنە لۆ من، کە جێگەی با و باپیرانمە، کە دەیدا لەدایک بووم، کە وەحی لەو ئێرە لێم دابەزی، والله یا مەکە ئینەکی لە ئەحەبو البیلادی ئیلەی، والله خۆشەویستترین شاری لەولا ئەنە قەومەکەی ئەخرەجوونی، ئەگەر قەومەکەی تۆ دەری نەکردبام، ئەگەر ئەزیەت و ئازاری نەدابام، ئەگەر ئەوەنە حوریەتیان پێشێل نەکردبام، ما خەرەجتو منکی ئەبەدا، والله قەت لە وڵاتە دەرناچووم قەت تا و قەت لێرە، چونکو تۆ خۆشەویستترین شاری. یعنی اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەنە ئەم خاکەی خۆشەویستوە کە خاکەی خۆی خۆت خۆش بێ، خەڵکەکەش دەبی خۆش بێ. ئەزیەتیانە دای فەرم اللهم اهدی قومی فئنهم لا يعلمون، خوای هدایەتی ئەو قەومە بدە، هەرچەند من ئەزیەتە دەن تۆ بە ئەزیەت دانی من هیچیان لێ مەکە خوایە.
1: ملكي زبال يعني ملكي تياكان ملائكة تياكان دابزي فرمي خواي قورا فرمي أجر أمرك كي تابيشي بين مو حردو شيء خلقك كي هموي لناب فرمي نخير اللهم هدي قومي خواي هدياتي أمدي خواي أجر خوش يعني هديات ورناق سلامتي أنكي بشكم أن يخرج من أصلاب من يعبد الله ولا يخرج به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا بشكم نوكان يعني هديات ورقر سيدي بيغمرك خاك خوش ويسن معناي أويا قومك هديات دي قومك بختوركي باش هش سال زياتر كمحروم لبينيني خاك وولاتي خوي كهات فتحي مكي كر خوي ده هزار صحابة أو هم قوته هي زي بيغمر إنزا خلقك لدوري كومنوتيان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي كأو هم قوته هي زي كد سيزد سال أزيتي بيغمر ياندا صلى الله عليه وسلم دريان كر قسيام إيغو حمو أزيتي كياندا إنزا فرموي إيوة تون رعبين لمن كان تو بياويشي بريزي فرموي من إيوة همو آزادكم حموتان آزاد من لبين أي خيور. شنكو قومكم من لسرخاكي من جياون. هيتي انتقامي لنكرن الروح انتقامي نو برامري. خاك خوش ويستن بالراستي لوي لشريعة دا يخرجون من ديارهم در كردن لخاك من أكبر الكبائر. قورتنين تاوانك لسرزوي بكري كخلشك لخاك خوي در بكري. شو خاك خواه دايكي بأيوا. خوش ويستني خاك يعني يشك لخو قورتنين يعني يشك ل يعني سيماي إنساني إيماندار أو خاك خاكي خوايا خوا دايتي بسر زوي خوا سخر لكم تسخيري أبي خوش دوي بلا معناي أول نيا من خاكي خم خوش بي پرستم معناي أول نيا من برم دين و إيمان همو شريكم خاكا نخير أمن أو خاكات خاكي من بيروز و خوش مبه ككرامتم كسمعم كجيانم تيدا پارز راوي كرزم كإيمانم كعقيدم تيدا پارز راوي لو بالراسي خوش ويسني خاك زور قور و قرنقا بلان براسي وكو وتراوى اري زينة المكان بالمكيني زينتي شوينة كيبا إنسانة كانن من خاتشك تسل الزيتيشي لي أبم أقر مروفكان قرق بنتيدا بلان پيغمبر صلى الله عليه وسلم كتسو مدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة خوايا أو مدينة خوشويسك اللي لا يمتسون مكة خوشوي مدينة خوشويسك أو مدينة كبيرو وترايا تريب با پيغمبر وبو بطي بو بطي خاتشك بو بطي ولاتك زينة المكان بالمكيني أبي إيش كين بود روس كرني مروفكان قرنجن أجا مروفكان أمين بون برا بون خوشويز بون دلطاق بون بران بر يكتر سلامت بون أو كاتي خاكا كشد بلا خوشويز وجوانوي أميدا كم خواي قورا خاكو نشتمان من للا خوشويز كا ويكتر من للا خوشويز وجوان كا يا ربي خواي تسون أو خاكا للا خوشويز كرن يكتي من للا خوشويز وجوان كي دين من للا جوان كي أخلاق وقيم من للا جوان كي لسر أو خاكا بعزت وشكو من دي وبخوش ويستي وبرياتي وبإيمان وبجين أو خاكا بمانقيني ببهشت آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين درباري تقسيمات كتابة كان ما أم تقسيمي أم كتابة جواز لقل هندك لكتابة كان يترى هندك يعني شيئا كرضا مصعيم مباحثي ألفاظي باس كرضوا بيش أو بيش يتسر كتاب إنجا سنة إنجا إجماع إنجا قياس هندك يعني شيئا كرضوا مباحثي ألفاظي لقل مبحثي كتاب عباس كردوه يعني مباحثي الفاظي مستقل نكردوه بيش كتابك عباس كردوه نهاتوتا يكم دليل لأدلي أصول يكان كتابة لقل كتابة مباحثي الفاظك إشي باس كردوه منهجي شيخي هيتو زور أم منهجية جوان ترى هالصالة يكم جاء مباحثي تشكبو مباحثي الفاظك هم لكتابة وجودية هم لسنشة وجودية لهردوك وجودية لقل كتابة باس كر وكأنما مباحثي الفاظ لقل سنة وجودينية نعم مباحثي الفاظ دي كمحتاجي مستقل ده بس كتاب شتكي كما معنى شكو زوري قران وحديث شي معنى زوري قران وحديث وقاعد اقول مباحثي الفاظ غير مهمه لنا شكو الفاظ للرجال الفاظ غير مستنباطي امرك انه نهيك انه استفهام وتمني وترجع وانيتر بو يا شيخي تو مباحثي الفاظ كم جار باسكر لدى مباحثي الفاظ شو سر كتابي كم لدى كتابي دوم سنه دوا اجماع دوا قياس دوا ادله المختلفه اما منهجيه باشتره مفيدره لمنهجيه كثير وكو باس ما كان من جيت كتير كتيكل كلقوا مبحثي كتابه باسيكا جرى مقيد ابي ابوي كمثال كان لسال كتابي باش مبحثي الفاظ مشتركه بين الكتاب والسنه للسنه شو وجودها هناك تقول كتابه باس كل سنه جارت دوباري بكيتها بو منهجيتك نالين غلطه بك خلي لك تي اكوي مبحثي الفاظ كان كم جار استيعابك دو برسل كتاب دو برسل هذه كتابك شوي نامينه شكو قلت ما كتاب همي قراني سنه بالضبط فمباحثي الفاظ مهمتني مبحثي انا بعض زور باشاب دينا سر الكتاب الباب الثاني بابي كم ثمان باسي شيا باسي مباحثي الفاظ ذكرت او مهمتني مبحثه تقريبا نيوي كتابك زيات روايه نيوي كتابك لصلاح شخصي كتابك صلاح حتى كتابك مباحثي الفاظ دو سيت دو سر شيا كم دوم باب لباب كان بابي كتابه كتاب يلا كان بس يعني قرانه طبعا ام قرانه بيوتري كتاب بمعنى مكتوب ام قرانه بيوتري ذكر بوي كوا ذكري في اكريا ام قراننا قرانا من مصدر قرا يقرا قران وكغفر يغفر غفران كوا قران ليراكا باعتبار قراءه كتاب باعتبار نسينوي اشتغانا بزانها ذكر فرقان ام همنا وانا الاخو اقريتوا قران مصدر يكن وكغفر غفران قرا قران وكرجحان رجح رجحان إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما له بالله ما تشيء اللي راقي سيكا سيكا مدينة لأصلا إطلاق أكربهم ومدينيك بالله ما ساكوتك المدينة مدينة بيغمان صلى الله عليه وسلم فكرة أرابوي يعني لأصلا لفظ عام يطلق على كل مدينة لاستعمال تخصيص كتابه أو شهنا لأصلا الكتاب هم كتابك وتري كتاب إنسان علمي نحو لعلومة باسي الكتابك يكسر زين رابو كتابي سيبوي لأصولنا نعم لعلومة لعلوم اللغويات زين رابو كتابي سيبوي يعني وكأن هذا الاسم صار علما من حيث الاستعمال على هذا اللفظ تيجي ما تشعر ليراك يا قرآن لأصدى مصدرك بوها مقرأيك لأصل لغيا بلان استعمالا وإليهات والنبي قرآن ديري يكسر زين بوكورا زين بو كتاب ورك وكلام رب العالمين ده بزي بصر خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حبزان بدون عبارة كان أخذ ورد دقيقة إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما وكو علمي كده بصر كتابه والقرآن شرعا قرآن شرعا شيء ما مصيان هو اللفظ العربي لفظك عربية لفظ شيء ما مصيان الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لغة صوت كل ما يتلفظ به لفظ يعني ضيق تدرو ها بيت انا علي لفظت اللقمه ها درم كرت دره وبالي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نك او الى سر موسى دابزي يا نسر عيسى يا نسر ابراهيم يا نسر پیغمبر او كتاب اسماني كوال سر پیغمبر اخوا دابزي صلى الله عليه وسلم المنقول الينا بالتواتر بتواتر جيشو في معنى بس تواتر ما كان لما بحثي حادثه بيرتان دي ضروره مصطلح حديثك دو ما بقدر نوبي طواويكين ولا ما مصاين ابي ما هاين طواويكين مين انا بحثك عن شنيت يكلا مين انا شني متواتر وما انا ما نهمي في العلم اصول العلم كان تريشا بله المنقول الينا بالتواتر ما تواتر شيء
1: يعني عددك أو اشتدبوا روايتك هر لطبق عددك يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على كذب على الكذب استحالي دي مستحيل هم يعركوا نسر دروا بعد المتحدى به متحدى به شيء هم متحدى به معنى إعجازي تدايا قرآن إعجازي تدايا ما مصيام إعجازي تدايا جودة لين معجزة بيغمري خاب يا مصاصل دون معجزة يبغى معجزة حسي يبغى معجزة كي معنويها معجزة حسية كي أو أكر مانجا كا شقي بردوايا أو لبين فنجانة ودرتشو تبيني كان أقدر بين لما بحسي معجزة معجزة خارق يك أبو عادة خارقني أبو عقل إنكار معجزات كارساتا رد كردنوي برق لأحاديث وبرق لأدلة قرآن شقريتها إنكار كراماتش رد كردنوي ظاهري كومل آيات وحديث شا كرامتك تحديك إلى قلاني ادعي بيغمرانك بيغمرات إلى قلابي ادعي بيغمرات إلى قلابي نكرامتنا بي أو إنسان أبيت الشيطان لدهري سان في درجة فرق قبل سمتاني أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة أما لسدسي بيغمر أما لسدسي بيغشاكيكا أما أنت حديث يدا أو أنت حديث يداني هردوك أمرك يبقى خارق عادة يعني بون منا لقصقي بيغمري سليمانا كأول عقيدة كشور ما كانت كل الطحابي لقصقي بيغمر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو أنك علمي بيك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه شاو تركانك عرشك أبي مسافك شاني زور ببرساري برسار لي راكا سيكن زحمتني لي رواز شاني زحمة تصورك لي رو مثلا بچيتا سوريا أم هزار كيلومتر ببروتي بيتو لك شاو تركانك زور قرصو أستمع أم مسافة ببرين بالله ممكن أخوي قوري أو زمانها همي كرت كاتوا يعني ممكن يا هوا تكي ممكن باشا شرح التعريف تعريف كما بشرح القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنى قرآن شيها لفظك ومعنى كيشي للاين خواويا بلان فرمودي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم معنى كي للاين خواويا لفظك وصياغك للاي بيغمر إخواويا صلى الله عليه وسلم باشا شون اتواني قول لنا قول عام بي استعملوا المهنة أزعلم وايا بالضبط جوان ترى بيبالي أتوين طبعا ليراك يا تعريفة ما جنسي تعريفة ما فاسي تعريفة بيبالي جوانا توين كلمة جدابني القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنى أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظ من عنده فليس بقرآن وإنما هو الحديث برسيار ماني ليرا زور واضحة لفظك ومعناك لا إخوة أبو قرآن معناك لا إخوة أبو لفظك لا يبيغمر إخوة أبو أو بيوتر حديث لفظك ومعناك لا يبيغمر إخوة أبو قولي بيغمر صلى الله عليه وسلم وكبشريك تشريع تداني وجه تشريع تداني باشا ثانيا ويختص القرآن باللفظ العربي وتي لفظك عربية وهذا قيد يخرج به أو يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزل من عند الله على رسوله ها او لفظاني كخواهي قولة داي بزاني بوسر بيغمبران بغير زماني عربي او دركات درو شو القرآن لفظيك عربية امريكي كان قيدي بيوتر قيدي احترازي كما انه ما يترجم من معاني القرآن الى غير العربية لا يسمى قرآنا ترجمة كانش في نوت القرآن بخنو موصي شامل احمد وترجمة القرآن
2: الى غير العربية غير جائز اجماعا وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآن ولا تعطى حكم القرآن
1: باشا وقولنا المنزه
2: على نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما كان أفضل عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام فإنه إن وجد لا يسمى قرآن
1: أجر هبو يعني لفظيك عربيش به لفظيك به يعني بونه من كتابك أسماني به خواهي قولة داي بزاني به بصر يكي لبيغمرانا بلفظ عربي جاي بزاني بيه بلان بصر محمد نبي فينا وطر القرآن كتاب يكي ترى وايا حي ما نتشو بيغمر ماني غير عربة بلا اي عربة بيغمر ماني عربة بلا وطمان عربة كان شون ممنوع من الصرفة كان شون جاكين والعلم من أحوال صن شمله صادقة يا صالحة صن نونك نوحة شينك شعيبة ميمك محمدة شمله ودمن لامك لوطا هاكا هودا باشا بردوان با أمانة داوي بيغمران همي ممنوع من الصرفة أمانة مصروف صن شمله شش داني بلد.
2: وقولنا المنقول إلينا بالتواتر قد يخرج به
1: قيد أما قيد يقول لتعريفك بل يخرج به
2: المنقول إلينا أحدا فإنه ليس بقرآن
1: أو أنا بون من قراءات الشاذة منقول إلينا بأحد ولا يسمى قرآنا باش قرآن به متواتر به بويا سيكن هيك هاز بويا إما ألين قوتي حديثي أحد بهيت شيء وازيك لآستي قوتي دي الدليلي متواتر عني والقرآن عنيها لبرو قرآن ثبوت قرآن متواترة ثبوت زربي حديثي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أحدا بشيك شمعني متواترة دليلي سيكن تركيز كان دليلي متواتر قطعي الثبوت يقينا روي دعوة بلا ما حظني ثبوت بيرتان دي لعلمي حمو صلاح أخرين ما أنا قدار بين بوي فرق يمكن كسيدية جاروها إنسان دي عقليات إسلامية قولتين كارساتا ما مال الله قال حديثة أكا جاروها يقدم الحديث على القرآن قرآن هبو ناوي أم معادلة خواهي قولش فرميتي ألف لام ميم ها أنزلت ألف لام ميم أنزلت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عزيز حكيم رسول يودا وانيا بالي
2: ولا يعطى حكمه ولا تصف الصلاة به
1: سواء اتفق على أحاديته أو اختلف في تواتره بالي قراءات متواترة كان ما مصاين سيكن قراءي نافع نافعي مدني قراءي ابن كثير مكي قراءي أبو علاء بصري
2: أما التسلسل
1: لا أنا تسلسلين كده والله لما دينه ما كود سبيكر قراءي أبو عمرو بن العلاء بصرية قراءي عاصم كوفية قراءي حمزة كوفية قراءي كسائي كوفية قراءي ابن عامر شامية بزان لحوتي قرائي سبعة حوتني قرائي سبعة شوارا عراقين عندك استاكي ولا شأن عراق كم كاتوات يقاهم علم حصر قال لنا مكة ومدينة وحجاز واني واني لا أصلا بزان قرائي سبعة زانا قررت بوك يبو قرني دوم يجريهم يان سم قرائي كيما في خيني شي قرائي يكا قرائي حفصة الرواية حفصة قرائي كين كين عاصمة تبين دان قردوها عاصم خوي كوي كوفية خلقي كوفية عندك سيدين لحديثة خلقي كوفية اتهامك بحديث إلى حديث قال كوفة تيام كي أبي القرآن شتيام يعني كي تبيني كنا شيك عرساتك شيك عرساتك شو أر لقراء سبع عراقين علم كوت عراق وعلم دواء وكوت الشام وعلم كوت مصر وعلم كوت خراسان وبالذات خراسان بير ما نجي مراكز علمي قوري مسلمان لخراسان أبو بتعب دواء أوي دولة سلجوق كان نظام الملك مدرسة نظامي دانا لا نيسابورا إمام جويني يكم ما وصى إمام جويني يا كم ما مستوى الشيخ مدرسي نظامي ولا نسابه رزاني أنا عليك هذه وفاة أبو المعالي ها خوان برهان عليك هذه وفاة كر شو نجيب بتشولي إيش أنا كس جرادينه ولا شو نداش ده إيش شمانج يك بنشمانج وما هو إن جاكي عند أنا إمامي غزالي دوم شيخ مدرسي نظامي هو حجة الإسلام كتلبى إمام أبو المعالي جويني بو علم لما راكز عنه أبوه حجاز حركة علمية هذا ضعيف هو عالمي كي جورم بو هالدنو لقرن سو شوار خلق حجاز بده كي أنا سنه هو علماء قولوا كانوا بباسكن لتفسير لحديث خميسة عراقية شامية حجازية بخارية فارسية أمالاً بلد باشا وأما ما وراءها من القراءات المختلفة في تواترها طبعا خوي قراءات ساقية شنو عشرة متواترة سيان تريش ضعفة كراء بلد في تواتر أو متفق على أحاديث فليست قرآن ولا تعطى حكمه باشا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج بها تنجم
2: وأما قولنا
1: المتحدى به
2: فهو قيد يخرج به الحديث القدسي فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون متواترا إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: رعنا. والإعجاز أنواع كثيرة منها إعجازي لغوي معناها لقرآن إعجازي لغوي معناها شوني معناها إعجازي لغوي زورش معناها معجزي لغوي قرآن قوي أفصح العرب وأفحمهم وايا عم قرآن بإعجاز ببلاغتقي إعجازي غيبي معناها باسي كومال اشتكى لغيبة أرودة لمستقبل أرودة كسنيزة يعني دوا أريدها هيك لو أنا قولتني إعجاز لقرآن زور زور آسانيش أبو لهب إيش نال لجيانا أبو قرآن قوتي شيء تبت يدا أبي لهب وتب يعني أبو لهب بس إيماني بينا يا قرآن قا استغفر الله قرآن قا يخرب دروه واليا والله خوي جورك عزمي جنيت واني ما بيني خوي الله سيم يعني إعجاز علميش لقرآن هاي بلى إعجاز علميش إلى قرآن ساكا يك للرائد إعجاز علمي لقرآن العالم الإسلامي دكتور زغلول النجار زياد للدم مجلدي نسيل تفسير قرآن إعجازي مبدع كرده الشيخ عبد المجيد زنداني برحمت به إسهاماتي زور زور باشي إلى إعجازي علمية علماء يترشي إسهامات يعني بلي والبحث فيه علم خاص ألفت فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة وقد كتبت فيه المعجزة القرآنية أو المعجزة القرآنية تناولت فيه الأنواع الثلاثة فليرجع إليه من يش من شاء إمامي الشيخ حسن هيتو خواهي قولة بيبارز كتابك المعجزة القرآنية مجلد يكا هر دار رضياء إش طبق كردوها مباحثي السنة بخينينه وبخينه
2: السنة الوطن هي الطريقة
1: زور جوانا ما مصعين تخوى أم مشانة بوسينة ولا سري سنة لأصل لغاية معنى طريقة طريقة مسلوكة سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة هر رقاء أصلي سنة بور رقائك الحسية تبنيك أن تخوى لسلامة لأصل الألفاظ وضعت إزاء المحسوسات
2: سواء كان السنة حسنة أو سيئة
1: هيك كيش ماني نحق ما نجاري إناكين بس السنة معنوية كناكين طريقك الرقائك بيار هو السنة بيوتري همو الرقائي بيقري ده بس السنة بيوتري يا كم جالس المحسوس دوائي أوا إباش أويك وعقيديك إن شاء الله بجري أو الرقائك مجازية خو الرقائي أو برواية شارع وشدية طريقة يعني طريقني ما فيك فقه يجبه مجاز بمعنى شترة إذا السنة لأصل لغاية طريقية مذموم بيان محمود بي خراب بيان باشا بي بردوان با قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا بلى
2: وتطلق على سيرة حميدة كانت أو مذمومة ومن قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة
1: من سن في الإسلام سنة قورترين حديثة قورترين دليلة بهسترين دليلة رد بو أو كسانيك علين كل محدثة بدعة هم مشتكي طازة كان بدعة يا رسول الله من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن أم مخاصي كردو العراقية أو بدعي كمذمومة بدعي بمخالف الشريعة خوابه يج إشارات يقنها تبي لديني خوايا دليل بي لسري وهموس بدعيكش برامبر سنتك سنتكان مراندوا بدعش تنها زياد كردنية لدين أبي زور أو ملاحظة يا أكادار بي نقص كردن لدين وكو زياد كردن لدين وشو بدعية ايش تيجي طازه يعني تو دينك كم كيتو كم كردوي دين بدعي ايش تيجي طازه شو
3: رايك قاعد يقول بين جاسي هاي الفرق
1: ايش فرق يجي هو جرب بدعي بدور بدعي شي بس بس الى هاك ان جر او عقليه الصحابه تعاملوا قبل بدعي كذا براسي وبابتك ان شاء الله غير خوي يقول هذا فت ما بدا الا كان فيديو هيك الزور اميل سر وبابت اقصر في الموضوع موضوعي بدعه بعد دوام كليه طابت طلبه كان با امتحانات وانا بكره ان شاء الله دعوه او موضوع به بوردي بتيرو تسري وبابتا باز بكريو تو نيبدري بردوان با وصلاحا هي
2: صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: تيبيني كان تعريفات كان الشيخي تو لم كتبها تعريفي تعليمي دانا وايا هستكان هستكان اسانا زور اسانا هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي بيغمصا فعلي بيغمصا تقريري بيغمصا حجة السنة باشا السنة حجية احاديث بيغمصا صلى حجية وجاي يعني طاو اثبات يدي لي بيقري شلون اثبات بيقري والسنه حجه كالقران هذه قسيه لها سي قسيه لها اتهامي اري سنه شاعرك والله باوران بحديث بس بيمبلين شلون انساني مسلمان درو اكا بناو يكس يقو دروكا تاواني كي غوري دروك خيت دم كسي غو اي درو بخيت دم ديان هزار علماء ام امته وجبي تشي تاواني غوري بهم مثلا تشي تاواني غوري جواب دن تو خوا كسيك الله بيتوك ستا كردوني كردبي تاوانيا تاوانيا اي اجر او كسب بختانك الذين ابيض دروي وبختاني شبوي ببسيتو دبو دين هزار كس شنك بو يكس شلون انا جوابي خويا قال هذا الروج قيامه سيكن شي افرمي دي والسنه حجه كالشي كيف اجبو شي ما مصان بو تشبيه هو القران سيكن دليلي شي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطيع الرسول فقد اطاع الله والآيات في هذا كثيرة ومنكر الاحتجاج بالسنة تشيها باشا ام عبارات خوالا بركان ومنكر الاحتجاج او انكاري اواك احتجاج كردن بحديث يعني حديث حجنيه او بيت كافر الاسلام في درجه شكو ديني خوي غورنا بين يزاني انا من انكر معلومه من الدين او همش كان سيري الدين قطو اقسام السنه بلا بشي القران خطاكاتو منكر السنه شكو ما ايتي لشيء سيكن وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا بشي القران خطاكاتو بس حديث شنو اقلي وكافر بيبي اقسام السنه تنقسم السنه الى قسمين يا كم سنه فعليه دوما سنه قولية افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه كاقواله وهي انواع بعضها يعتبر تشريعا للتاسي وبعضها ليس كذلك على ما سلم بش افرمي افعال پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنديكي وجهي قربيت يدا نزيق بنا ولا خوي پروردگار اما تشريعا هنديكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو انسان انجامي دا انسان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشر نبوا وكو بشر ناني خواردو وخوتو وهاتو وروشتو وقالتي كردو وبيكني وجانك احتياج وكو انسان بردو تسر اقا داربي سيكن اويك ووجه قربيت يدايا او تشريع ابو ايما فعل كان في غمص عصم جاري باسكين باسي قولني ها فعل كان في غمص عصم هنجي كيف فعل وكو انسان كردو يتي هو ايشي تيد علي اما انا وكو انسان كردو يتي وكو انسان بال فعله الجبلي جبلي وتاني خلقتي انسانك افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبليه كالقيام هستاوا دانشتوا خوتوا خواردويتي خواردنوا اوشتوا وغير ذلك مما تقضيه الجبله والطبيعه الانسانيه طبيعه الانسان دا ودي قال سوايا دا بنشينان بخوي بخوي غريب كيتشيتي امانه همي ليست للتاسي بوني انا شلون كنت في الرسول صلى الله عليه وسلم انا شلون كنت باشترا بس موجه قربيت دانيا تاسيت به بمعنى اقتديت به اقتداء ولا تدل على اكثر من الاباحه أم فعلي في غمصة صلى أم جورد بلقي لسر أم شتانا مباحا نكما نسونا يا باشا وأما هيئة الفعل الجبلي شي قيد جوانا أما أفعال الجبلي عامة بو تأسينيا بو اقتدانيا بو نيمان جامدين تنها بلقي لسر مباحا باشا باشا هندي أفعال الجبلي هي لسر طبيعة سلوشت إنسانك بس في غمصة صلى بردوان بو لسري أسناك نو جوري وجه قربيت يدايا وايا وكو يسابينا طبعا وأما هيئة الفعل الجبلي كنومه صلى الله على الجنب الأيمن وطمان خوتن أصلي فعلك جبلية بلان بيغم صلى الله عليه وسلم لأحاديث الزر هاتوا لسلاء الرأس خوتوا رأس فعلك جبلية بس دوبارة بونوي دوبارة بونوي أسناك جوارك وجه تشريعي تدايا جاوازة إذا كان قد واضم عليها ببردوان بيغم صلى الله عليه وسلم فإنها قد تدل على الندب نك تدل على الوجوب تدل على شيء ندب سنة لهذه الهيئة وقيلة قيلك شيء لا تدل بل عم بوتي قيلين يعني قيلك ضعيفة أو قيتر بقوة ترى إذن أفعال الجبلي بيهم إما حديث بيهم يا قولي يا فعلة فعلك يا جبلية جبلية قدو بشا واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بردوان بولا سني لم يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو واضبي كردو أو جورك لا ندبي تدعي سنتي كتدعي أجل دسك باشا ما مصيح الفعل المتردد بين الجبلة والشرع عندي فعلية مترددة بين الجبلة وبين الشرع إذا تردد فعل صلصا بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع ويحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبل لكبر السن أو التبع أو التعب يا موسى صلى الله عليه وسلم حديثة حديثة أتوى دسي نخصة عرص الصلاة علماء كان بشيك الزور زوران أفر من أو كاتي كدسي خصوة عرص يا موسى صلى الله عليه وسلم تمني قوربوه تمني شصال بصرات جوريك يا موسى صلى الله عليه وسلم أعزاري شتشتوها يعني كي إسراحة ودانشي وخواردون وقصر وقصور
2: سجنشي
1: يعني بوصانا نعم بوصانا وكا بوصانا وكا هردو كينا نعم متردد تدريقا و
2: نعم
1: بو أوشم بالي أما لي راكيا ألي احتمالي تشريع باحتمال شيء لكبر السنة كبير وبناء على هذا اختلف أو اختلف الترجيح بين العلماء بناء لسر أمتي أنكر ترجيح أنا بين العلماء فمن رجح جانب التشريع جعل الاعتماد على يدي على اليد سنة ومن رجح جانب الجبلة جعله مندوبا سيم الفعل الخاص به أو فعلك طيبة بكيا ببي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه خاص به كزيادته في النكاح في غمر صلى الله عليه وسلم زيادة شارجني أهردو ما خاصة في غمر صلى الله عليه وسلم خبوي من يشارج زيادة بلا قدر بلا فإنه يكون بخصوصياتي ولا يجوز التأسيم هو يقول عبارة بي هندك قال لي كشف عليك في غمصة أصلاً تقرأ لا كشف عليك يوم في غمصة أصلاً شنجني يا أوردا في غمصة أصلاً شنجني واجب ولا سيد توش واجب ولا سردنا وهايا ما ناقدر بي فعله الذي عرفت جهته إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس من أفعال الجبل ولا خاصا به وعرفت عفوا إن فعل النبي نك إن فعل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كنظام فعلك أن جامدة ليست من أفعال الجبلية ولا خاصا به خاص شنية تعبت شنية بوا وعرفت جهته أو عرفت جهته بأنه فعله على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة فحكم أمته فيه كحكمه في غنصة كاريكي أنجام دوا فعلك سيكا أم فعلا نفعلك جبلية نخاص شبه في غنصة صلما باشا دليلش معنية لسر وجوبة يعني لسر ندبة يعني لسر شيا أو كاتا أو حكمي كتائبته في غنصة صلما حكم أمتك إيش هو حكمي في غنصة صلما أو فعل حكمك إيش هي تائب في غنصة صلما أو فعل انتقال حكمك إيش لا في غنصة صلما شو أرابه أمتك إيش فتشاركه فيه في حكمه على الأصح عند الجمهور إن كان واجبا فواجب لسه في غنصة صلما واجب لا سري مشيا واجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان مباحا فمباح فعله الذي لم تعرف جهته فعلي كريش معناه لم تعرف جهته جهتك نازاني وإن فعل فعلا جهلت جهته في حقه فإما أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله أو لا يظهر فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للندب ما هو سيكا فعلي كتير جهتك نازاني واجبة يعني مندوبة در حق ببي غنصة صلى ألم حراك أقرب زاني قصد قربه النزيق بنويه لأخوائي قورة أو مندوبة في السنة في باشا لأنه المتيقن وقيل قيل لك شيء أو ثلاثي بوجوبة لأنه الأحوط وقيل غير ذلك وإن لم يظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه صلى الله لأنه أحوط وقيل للندب أما أقواله وما قيل كان شيء صحيفة إن لأنه المتحق وقال إمام الحرمين وغيره إنه للإباحة لأن الأصل براءة الذمة والمسألة في محل النظر أمدوا باب إثري إن شاء الله هذا قم درسي داتوكم ولي أخباري متواتر بنيت أنا أما نكش تيتر علمي حديثة وإما مصاهم زور بيع بيتك شروط حديثي صحيح وحديثي مرسل شيء ومراسلي سعيدي كري مسيب حجيتي مرسل شيء وأنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك مسألة قيمة نششم يعني ما هم به ولم يفعله كمال أحاديث معناه في غنصة صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم في غنصة صلى الله عليه هممت ها هاتو نشكا بتمام وكارن جامب أو إيكا نيوش نايا بو مزقوت باقشتي نايا بو مزقوت أن آمر أحدا أمريكا ميكي كان برا بيش نجيبك برون دعي أول كمال مسلم ومعهم حزم من حطب داريان بدا سوى بآقر بكناوا فأحرق عليهم بيوتهم وأني كان نايم بنيش جماعة خانو كان بسوتينم بسري أنا هممت أي أم همي في غنصة صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أم فعلي أنجام ندا بس عليه هممت أما حكمي كيا وأما ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كهمه بتحريق بيوت الذين تخلف عن صلاة الجماعة إلا أنه لم يفعله فإنه لا يكون سنة لا قد أرب ولي أمري بالك عليه بسبتيني لا شكرا في غزة عزيزي كردوا فلا نحرق أو فلا نحرق فلا نحرق ولا نهم ولكن نقول ما هم به إنما هو سيكا لبيان مكان صلاة الجماعة وأهميتها أي بو أهم يا بو بغصا أخو بو زاك ديك سيا أكرا مجوال حالي نبي أكسر شيء كي أريد جان خلقه بخانه غبس وترى في غزا الله هم ممتو فعلك أن جامنا دا باي ما فعلك أن جامنا دين هم كينو فعلك أن جامنا قال إن نبوته هم بكي أو خياله بريده مش بيشي خوته نبوته كارك أن جامنا بدي بلكو جرينجي شيء أما جرينجي نجي جماعة ما بو أن جامنا دورنا كاتو إقراره صلى الله عليه وسلم إقرارك يعني كردو في غزا كارك لبردمي أن جامنا إقراري كردو وتيتم كارب كان يعني ميكن وإقراره صلى الله عليه وسلم أحدا على قول قاله يعتبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إقراري في غنصة صلى الله عليه وسلم وكو قولي في غمري خواهي وذلك كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله سلب قتيل سلب قتيل شيء لشرع مسلمان برامر كافر أجلته أم مسلمان أو كافر أكو شيء سلب يعني أو تشكو قلغانو درع مرعي وعلى قلتي أيبا بوكو وقاتلك أيبا بو أو كيف كشتو مسلمان قوي نكشتو سلبا كيف با في غنصة السلام إقراري أبو بكر كلا سلاما إقراري كلا كواتا وكو تي وكو قولي
4: يعني وكو غنيمة
1: وكو غنيمة والله وإقراره أحدا على فعل فعله كفعله باشا إقراري قولي كي وكو قوليتي إقراري بفعلي في غمص صلى الله عليه وسلم لسر فعلي كيتر حكمي فعلي في غمص صلى الله عليه وسلم تابني كان وكإقراري خالد بن وليد على أكل لحم الضب بزنوجي إخوان في غمص صلى الله عليه وسلم هاد هو مدينة سيقى الصحابة إخوان قلت والله من نايفهم لبروي لا ما كم أمشتنا نا أخوار نحن أخوار جاروا إنسان طبيعتنا عشان سيدنك لبري حرامة نفسية موضوعة باشا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر شوف ينظر رجيدا ما نيوتاني حلالة مباحة بالي لا في قول ولا فعل وما فعل في وقته جاروا يا باشا كارك أنجام درا ولا سردم بيغم صلى الله عليه وسلم بلان في غير مجلسي لو مجلسة بيها بيغم صلى الله عليه وسلم لمجلسة أو نبوة لمجلسة تربوها وعلم به بلام زاني زاني علي علمها بو بيغم صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه جوانا باشا وذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه سيني خوار ديما يبكر وكاتي كطورة بخوار دينا خوار ثم أكل وتي والله خوار دينا خوار دعاية خوار دينا خوار ديما يبكر ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما رواه البخاري ومسلم السنة القولية إن شاء الله درسك عن إذاعة طايك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاياتي ددم كخوا تاكو تنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوا پرورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناها كاني خوش دبيت.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له اعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو فإنه باب واسع.
1: هذا والله كلام عظيم، فيه تربية جميلة جميلة جدا من هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول ناصحا: إذا جاءك شخص يشكو آخر، يأتيك ويقول لك: فلان فعل بي كذا وفعل بي كذا وآذاني في كذا وفي الوقت الكذا فعل كذا، ويعدد عليك شكايات من ذلك الشخص، فقل له اعفو عنه. بعد ما تستمع إليه قل له اعفو عنه، أنصحك أن تعفو، ألا العفو أقرب للتقوى، وذكره بفضل العفو ومكانة العفو. يقول الفضيل: فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه، أخذ حقي، ما أستطيع، ما أتحمل، قلبي ما يتحمل، لا بد أن أنتقم، لا بد أن أخذ حقي. هذا بعد حثك له على ماذا؟ على العفو، ذكرك لفضل العفو ومكانة العفو. قال لك: لا أنا ما أتحمل، ما أتحمل أنا إلا أن أخذ حقي وأنتقم. قال: فإن قال لك لا يتحمل قلبي العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، ماذا يقصد كما أمر الله؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الآية أخرى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا أباحه الله عز وجل. فإن قال لك أنا أريد أن أخذ حقي أنتصر منه كما أمر الله، كما أمر الله يعني في مثل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها. فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمرك الله، وإلا فعليك بالعفو فإن باب واسع. إن كنت تحسن أن تنتصر كما أمرك الله، ماذا؟ بمثل ما عوقبتم به، لا تزيد عنها ولا درجة ولا شيء قليل، مثلها تماما بالقدر نفسه أو انزل عنها قليل، إذا تستطيع ذلك يجوز لك أن تفعل. لكن إذا كنت ما تستطيع وأنت مغضب ومندفع وستقابله في غضب وما تدري، تجد نفسك خرجت عن طورها وزدت عن الله، فتقول له: أنا أنصحك أنك تعفو، العفو بابه واسع. لكن هل المعاقبة بالمثل بابها واسع؟ المعاقبة بالمثل هل بابها واسع؟ لا، بابها محصور، محصور تماما مثله، لا تزيد عنه ولا قليل، لأنك إن زدت ولو قليل ظلمت، دخلت في الظلم. وسيأتي معنا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر مراتب ثلاثة: إن تجاوز هذا ظلم ولو قليل، إن تجاوز ولو قليل هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. هذا كلام عظيم جدا في هذا الباب. نعم.
0: وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل: إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله، غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: نعم، يعني الذي يقول لا يحتمل قلبي، لو جاهد نفسه واستعان بالله وسأل الله المعونة فيسر له هذا الأمر وأعين عليه. نعم.

وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.

كل شيخ يعلم أن العناية بهذا أي العناية بمكثرات الذنوب تعلما وعملا لها من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، لأنه ما من امرئ إلا وسيذنب ذنبا صغر ذلك الذنب أو كبر، علم حقيقته أو لم يعرفه، فهو محتاج لمكثرات الذنوب. قال الشيخ: فإن الإنسان من حين يبلغ، قوله من حين يبلغ وهو بلوغ سن التكليف، بمعنى أن يبلغ عاقلا، وحينئذ يبدأ القلم في الكتابة، رفع القلم عن ثلاث، فهذه للغاية تدل على أن بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. قال: من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمان، هذه جملة اعتراضية ونحوها من الأزمنة، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يقول الشيخ: إن الناس عموما من حين يبلغ يقع في الذنوب، وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده، لأن هذه الأزمنة فيها أمران أشد بين الناس، وكان هذان الأمران قليلة في الزمان الأولى، القرون الفاضلة الأولى، عصر الصحابة والتابعين وتابعيه. أول هذه الأمور هو فشو الجهل، وعندما نتكلم عن الجهل المقصود به الجهل النسبي، وذلك أن العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، لا خوض فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل، فالحق واضح بين والوصول إليه سهل، ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. الأمر الثاني فشو الشهوات، فإن الشهوات تفشو بسبب أو في لأجل بعد الناس عن عصر النبوة، فالشهوات تكثر سواء شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات التابعة لهذه الشهوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد على دين المرء من حب المال والشرف. هذان الأمران الشهوة فيهما أعلى، وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان، الزمان الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا المقصود. وقوله في هذه الأزمنة من أزمنة الفترات إشارة لذلك، أي فترة العلم، فترة العلم عندما يجهل الناس، ولكن مع وجود الفترة إلا أن الله عز وجل لا يقطع العلم عن عموم الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فالدين ظاهر باق إلى قيام الساعة، لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى، ويقوى في بلد ويضعف في ثانية. وقوله التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، فإن مشابهة الجاهلية من بعض الوجوه لا يدل على الشبه المطلق، فإن من ظن الشبه المطلق أخطأ ووقع في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة فجعلهم كفارا كالجاهلية الأولى، وليس ذلك كذلك، وإنما هناك شبه بين الناس الذين يقصرون بعض التقصير وبين أهل الجاهلية، سواء كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرها، المقصود من غير المسلمين عموما. ولذلك لما استدل بعضهم بآيات الكفار في عظة في تخويف العصاة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا صواب من وجه وخطأ من وجه، فهو خطأ إن نزلت آيات الكفار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة، وإن نزلتها من باب العظة والتذكير فحسن، وقد جاء ذلك عن العلاء كما في البخاري وغيره. فما زال أهل العلم يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في كفار، إذ كلام الله عز وجل له عموم لفظ وخصوص سبب، وخصوص السبب مندرج قطعا في عموم اللفظ، لكن عموم اللفظ يشمل كل عاصي لله عز وجل. هذا يجب أن ننتبه لها، وهو ملحظ من أخطأ فيه، يعني اتجه اتجاهي إما لمشابهة المطلقة بأهل الجاهلية فكفر المجتمعات، وإما أن يقول إن آيات الكفار هذه إنما هي لسنا مخاطبين بها، وأن العصاة يكونون كالطائعين في إيمانهم وكماله، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. نعم. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يترطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء. من نعم الله عز وجل على المرء أن ينشأ المرء في
أو في بين أهل علم ودين يعلمونه الدين وأهل دين يحثونه عليه. فكم من امرئ يكون محبا للدين لكن بيئته التي نشأ فيها وأهله الذين عاش معهم يمنعونه من ذلك. فإن امتن الله عز وجل على الإنسان بأن نشأ بينهم فإن هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب خاض الصحابة فيهم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، هم الذين ولدوا في الإسلام. لما علموا ذلك ظنوا أن من نشأ في بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. نعم هي نعمة، لكن كثير ممن ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة وليس من باب الإيمان التام، وإن كان الإيمان المطلق موجود من أمور الجاهلية. إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة وليس من باب

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز أنه قال: كنت مجاورا في مكة حرسها الله، فأصابني يوما من الأيام جوع شديد، ولم أجد شيئا أدفع به عني ذلك الجوع، وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير أيضا، قال: فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته، فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أر مثله قط، قال: فربطته وأعدته كما كان، ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ ينادي ويقول: من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار من الذهب. قال: فقلت في نفسي: إني محتاج وجائع، أفآخذ هذه الدنانير لأنتفع بها وأرد عليه كيسا؟ لا ضير. فقلت له: تعال إلي. قال: فأخذته وذهبت به إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ والخيط المشدود به، فإذا هو كما قال. قال: فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار الجائزة التي ذكرها. قال: فقلت له: يجب علي أن أعيده لك ولا آخذ له جزاء. قال: لا بد أن تأخذ، وألح علي كثيرا وأنا أحوج ما أكون. قال: فقلت: والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله. فلم يقبل الدنانير. قال: فتركني ومضى. ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده. وأما ما كان مني، الإمام البزاز الآن الكلام له، قال: فإني خرجت من مكة وركبت البحر في وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله، فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال. قال: وسلمني الله إذ بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسرة، لا أدري إلى أين يذهب بي. بقيت مدة في البحر تتقاذفني الأمواج من مكان إلى مكان، حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قال: فجلست في مسجدهم وقمت أقرأ. قال: فما أن رآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي، فلم يبق في

جزيرة أحد إلا قال علمني القرآن، قال فعلمتهم القرآن وحصل لي خير كثير من جراء ذلك. قال ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفا ممزقا فأخذت أوراقه لأقرأ فيها، فقالوا أتحسن الكتابة؟ قلت نعم. قالوا علمنا الخط. قال قلت لا بأس. فجاءوا بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم وحصل لي من ذلك خير عظيم. رغبوا فيه، فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم: عندنا صبية يتيمة ومعها شيء من الدنيا، ونريد أن نزوجك بها وتبقى معنا في هذه الجزيرة. قال فامتنعت، فألحوا علي وألزموني، فلم أملك أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن أجبت لطلبهم، فجهزوها لي وزفوها إلي زفها محارمها، وجلست معهم وإذا بي أنظر إليها، وإذا ذلك العقد الذي رأيته بمكة بعينه معلقا في عنقها. دهشت، وما كان لي حينئذ من شغل إلا النظر لهذا العقد. فقال محارمها: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة، لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد. قلت: إن لهذا العقد قصة. قالوا: ما هي؟ فقصصتها عليهم فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وصرخوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة. فقلت: سبحان الله، ما بكم؟ قالوا: إن الشيخ الذي أخذ منك العقد في مكة هو أبو هذه الصبية، وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما: والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد بمكة، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. وتوفي ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجه بابنته. يقول: فبقيت معها مدة من الزمن، فكانت خير امرأة، رزقت منها بولدين، ثم توفيت فعليها رحمة الله، فورثت العقد المعهود أنا وولداي. قال: ثم توفي الولدان واحدا تلو الآخر، قال: فورثت العقد منهما. قال: فبعته بمئة ألف دينار. يحدث بعد مدة ويقول: هذا من بقايا ثمن ذلك العقد، فرحمة الله على الجميع. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره

أغفل الناس عن رب الجنة والناس، لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا، ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة ضررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يفتر عن التسبيح ولا يفتر عن التحميد ولا يفتر عن التكبير ولا يفتر عن التهليل ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول ولذكر الله أكبر تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة، تدخل وتخرج نعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله، لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح، والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة، أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها للسماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك، فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يوم خلق فيه آدم خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه، نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه. سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة، غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. ألا الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله، لا يزكي نفسه ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ. أبدا، قالها عليه الصلاة والسلام وصدق وبر وما ينطق عن الهوى سبق المفردون، وهم يتسابقون على جمدان. سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة، مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعير وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر، والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون، الموحدون سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ هم الآن يتسابقون، كأنهم يظنون أن المفردون معهم على الجمال والركاب.
وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح التحميد. كم سمعت عن فضل سبحان الله؟ عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي، أنا الشاب الملتزم كيف أفعل. لا، ما يمشي هذا الذي يعرف ربه حقيقة. بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة. وذا قال: ولا تكن من الغافلين. ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول: نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أنت تذكرها، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا. أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب بالإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. نسأل الله بعزتي وجلال يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

كن معي يا الله، كن معي يا الله. حين تجدني ضائعا دون نفسي، حين تجدني روحا مختلفة يحيطها اليأس والتبلد، حين تعصف بي رياح الانكسار إلى حيث لا أعلم، عوضني يا الله بأيام لا تسرق من عمري الكثير دون ثمن، كي لا أجدني بعد زمن جسد هزيل بغير عمر يسندني. اجعلني يا الله روحا أخرى ترضيك عني، اجعل الدنيا بعيني كأرجوحة طفل مهما رمتني بملذاتها بعيدا، بقلب الثقة أني سأعود إليك. جدد بداخلي حب الحياة، أمطر على روحي يا الله بغزارة إلى أن تزول مني كل عثرة وكل ألم. ازرع بداخلي بذورا من الأمل تزهر على قلبي بشدة لأعيش الغد الأجمل، لأعود لحال يرضيك عني. أبعدني يا الله عن كل شيء يعلقني بهذه الدنيا، قربني إليك حتى أنسى كل شيء لأتذكر فقط أنني خلقت غريبا مر بدار غير داره ثم رحل عنها بعيدا ليعود لموطنه الحقيقي ألا وهي الجنة. بقلم حروف الغرام.

وإن أكثر ما يشغل الناس هو التفكير في مستقبلهم، فما أهمهم أمر أكثر من تأمينه والعمل على تحسينه، حتى غدا الخوف مما سيكون وما ستجره الأيام معها وتلده الليالي بقدومها ملازما للبعض في تفكيره وحديثه وحال قيامه وقعوده في مجالسه كلها حتى مع أهله وولده، فتراه يفكر في غد لا يعلن ومستقبل مجهول تراه يفترض فيه أسوأ الاحتمالات وأبعد التوقعات، يفكر في كل شيء سيء، يفكر في غلاء المعيشة وما سيكون عليه الحال بعد سنوات، بل وربما تجده ينشغل بحال أبنائه بعده وما يدري ما سيكون عليه أمرهم، يفكر في طلاق بناته وكيف أنهن سيتأيمن بعد أزواجهن وهن بعد لم يتزوج، بل إني أعلم أن رجلا يفكر في أبنائه وهو لم يتزوج بعد، يفكر ذلك المسكين في اليوم الذي سيدهمه فيه المرض فلا يقدر فيه على الحركة، يفكر في اليوم الذي يتوفى فيه رفاقه فيصبح وحيدا، تجده في أحايين كثيرة يتوهم جحود أبنائه له ويفكر في عقوقهم به حينما يحتاج إليهم، وكل هذا من ضعف الإيمان وسوء الظن بالله عز وجل. وقد سمى الله عز وجل هذا الخوف من المستقبل جاهلية، يقول الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أيها الموفق، إن انشغال المرء بما يكون عليه غدوه وخوفه من شر الأيام وتقلبها يكسبه ذلك الاعتقاد وسوء الظن بعدا عن الله وانشغالا عنه ومشابهة لأهل الجاهلية، إذ من كانت هذه حاله فإن توكله على الله وثقته به وإيمانه بقضائه وقدره يضعف، وكمال يقينه بعلم الله عز وجل وإحاطته ينقص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط. الله أكبر. الروح والفرح في الرضا واليقين بحسن الظن بالله عز وجل، فمحسن الظن بالله إضافة لما وعده الله من خير فإن عنده الروح والفرح في الدنيا، مسيء الظن بالله عز وجل إضافة لما سيكون عليه يوم القيامة جعل الله في قلبه الهم والحزن.

خوف المرء من مستقبله وما يكون عليه غده هو من عمل الشيطان وكيده، لا لشيء إلا ليفسد على المؤمن يومه، فلا يكون بيومه انتفع ولا بغده اقتنع كما قيل. جاء عند الترمذي وحسنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال وروي مرفوعا إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة، ومعنى قوله لمة أي قرب ودنو. فبين ابن مسعود أن الشيطان أحيانا يكون أقرب لابن آدم وأحيانا يكون الملك هو الذي أقرب إليه. قال ابن مسعود فأما لمة الشيطان أي حال قربه من الآدمي فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فبين ابن مسعود وهو مرفوع في بعض طرقه أن الشيطان إذا كان في بعض اللحظات قريبا من ابن آدم فإنه يعده الشر، ستفتقر، ستمرض، ستموت، سيعقك أبناؤك، سيكون ما سيكون مما علمه عند الله عز وجل، ويجعله يكذب بالحق الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، بل ربما زاد سوء ظنه بالله فكان من المنافق. قال وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، إعاد بالخير يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء. ثم قال ابن مسعود بعدما ذكر ذلك قال فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى أي هي لمة الشيطان وهو إعاد الشر وتكذيب الحق، قال ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان أيها الأخ الموفق هو من يورث الهم والغم ويخوف من الفقر والمرض والموت، وهو الذي يؤيس من الغد ويقنط من الخير، وربما فكر بالسوء وكساد التجارة وبوارها وهي رابحة وأبناؤه حاضرون بين يديه. إن الانشغال بهذا الأمر يشغل على المرء قلبه وجوارحه ولا ينفعه في ذلك، ولا تعارض بينه وبين التوكل على الله عز وجل وعمل الأسباب، فإن من مقتضى التوكل على الله عز وجل عمل الأسباب وبذلها. ولكن المصيبة عندما تكون هذه الأسباب والوسائل أمرا محرما، حتى إن بعض الناس في سعيه لتأمين مستقبله تحول ذلك إلى هوس، جعله كالداء. فكم من امرئ استحل أمرا حراما ليكتسب مالا محرما أو ينال ربحا عاجلا بحجة تأمينه مستقبله، فتجده يقع في ظلم وسرقة أو بغي أو غلول أو غش أو نحو ذلك المحرمات لأجل تأمين المستقبل. كم من امرئ عطل بعض الشرائع الواجبة عليه من ترك صلاة أو منع زكاة أو تأخير أداء حج أو امتنع من بذل المعروف والصدقات بدعوى العمل لتأمين مستقبله وزيادة رزقه. والحقيقة أن هذا هو هوس وقلق واضطراب من خوف المرء من مستقبله، وليس ذلك من العقل والحكمة في شيء.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان لدرس رابردو المبحث الأول باس من الأسباب المعينة المعينة على التدبر. ما كرك كل ما ندوب شيء سر أسباب حسي وأسباب معنوي. أمر دين السر. المبحث الثاني موانع التدبر. ريجر يكاني ترامان وانيك دبنة ريجر. الموانع ضد الأسباب أو هو كارنك بدايات لمبحثك دي خنمان في سوانك موانع كان ريجر يكان. فكل سبب نفيه ينقلب مانعا. هر سبب يكوانيك في شو خنمانه في سوانك ودبت ريجر. ومع ذلك فسأذكر هنا أمورا أخرى لقلوا أني تريش يعني برزان سير كان هر سبب يقلو سبب أنا درس أنا رابر دوخين من بيت سواني كودب تمانع لقلوا أنيش هنديك شتيتر هي مهمة في موانع التدبري قلين قابو أو يكدبنا الرقر لتدبرا. وموانع التدبري كما هو الحال في الأسباب تون أما الأسباب كان أسباب المعينة يعني معينة على التدبري قلت من معنوي وحسيه اللي رجبها ماش دوزور مانها موانع معنوية وموانع حسية. ريجر يكاني مانعي وريجر يكاني هسبيكراو هستيار. المطلب الأول الموانع المعنوية كان المعنوية يكميان يعني ضعف تعظيم القرآن يعني ضعفه يعني ضعفه يعني لاوازي بقوردانان القرآن والزيغ والانحراف العقدي وهروها لادان وانحراف خواربونوي لروي بيرو باور لروي عقيدة. دائما إنسانك أجر رز قرتني بالقرآن كم بيته ولا روي بيرو باورش كوا ميليها بيت اللادانيها بانحرافها بي لا شك أو يكك له كارني كوات سبيتن كوا مانع بيتن للتدب بين المنتسبين للإسلامي ببس بيلواني كأني كانتزاع ندراونا بال إسلام. فالكثير لا يعظم القرآن زورانك هن كوا قرآن بجورة داناني رز دا قرآن ناقرن فكيف يتدبروا وينتفعوا به تون ترى ما عندك تون سودي لوردقرن. وهذا له أسباب كثيرة أوجسن هو كاريتي هنا منها لو أنا برزان بعض البدعي عندك لا بدعة كان. فكثير من أصحاب البدعي زول لو أنك صاحب بدعا يرى أن القرآن محرف أو ناقص أو ما بس بيش عكانا أو أنك ظنين القرآن قردراوة ينكما نقص كراوة. وبعضهم يراه مخلوقا هذه الشان دلين القرآن مخلوقة كلامي خواي قوني أو ما بس يبي معتزلة كان. وبعضهم يرى أن ظواهره غير مقصود هذه الشان هندلين ظاهري قرآن مقصود نية أو كباطنية كان كذلين همو لفظة شي قرآن ظاهري باطنية طن باطنة كان مقصودة. وغير ذلك من البدع وزيادة لو بدعاني أهل بدعاني كوها. وفي ذلك يقول ابن تيمية ابن تيمية رحمة خواي لي بدلين صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. صاحب هواء أو كسيك خاون بدعيك تفرمي أرز وكان كوري دكات كوري دكاتن وكري دكاتن يعني نبت ساو دي بني نبت جوي دي بستيتن. فلا يصلح الذر ما لله ورسوله في الأمر حزب وناك يعني أو دانان دريتن كوا أوشتا فرماني خدا يعني فرماني بيغنبري خوايا لأمر كان ولا يطلبه أصلا وداوش ناكاتن أصلا. فليس قصده كوات الصاحب هواء ما بس في أونية أن يكون الدين كله لله كوات دين دبي هرهمو لله بيتا ما بس في برزان دينه كله لله يعني أونية تولى هر شوين كوات بيت خوش وعرزو توا لاب ديت بدلي خود بكيت لو شوين عناش كوات عرزو تو دقر فرمانك القرآن دقنزي تطبيقي بكيت نخير دبي عرزو كاني تو تابعي سبيتا تابعي فرمانكاني القرآن بيتا بيكا بيكا ميكا ميكا لي بدور كوات نوكو خوشا او هباشا نخير او هلايا. واروها دبي الدين هموي بوخوابي وان تكون كلمة الله هو العليا دبي كلمة خواي قورك لا اله لا دبي اول لهو هموي برستر بيتن كوات الليري صاحب الهواء اوي ناويتن ناوي الدين هموي بوخوابيتو كلمة خواي قورش هر برز بيتن. بل قصده بركو ما بس يسي صاحب الهواء الحمية لنفسه تعصب تعصبي تنهاب ونفسي خويتي

وطائفة كشتي أو الرياء ما بس يبي الرياء يعني كواتئ من نابي لو كسانا من برزنا والتهديد يجي زور جوره مدة به أعرز وكان من تابعي فرمان كان القرآن به أو هو كارج له كاراني كسبارد بانحراف عقدي دوم يعني ومنها بعض المذاهب الفكرية المعاصرة هندق لو مذهب فكريها وتسرخانا التي يرى أصحابها خاوني أن فكرانا وادبين وبرياريان داوا يعني وقناعتيا أن القرآن لا يناسب العصرة ضلين القرآن قنزاوني لقده تسرخا أو هو بشري الأسلوب يعني أسلوبك أسلوبك شي بشري يعني مروف داينا وخواي قورة داينا ناوا أو أنه نزل للأعراب فقط يعني تنها بو عرب دها بزيوة غير وان دانا بزيوة ونحو ذلك من عباراتهم الخبيثة القادحة ونموني أو أمازن ناشيرنانو تان ليدراني كواب بكاري دينن ومنها برزان هوكاري شجلا هوكارا كان انحرافي عقدي كاكاري جريها لروي بيرو باورا إبعاد القرآن عن التحكيم في بلاد المسلمين أويك وقرآن فرمان كان القرآن بدور بخري لا تحكيم كردن ببد بحكم لبلاد المسلمين إساس زوري بلو بلاد المسلمان سيركا برو حكم كان حكمنا كان بقرآن أواج شيء زور قوري برزان أواج دقرته سر انحراف عقدي كان ومنها هروها لو أسباب أنك الانحراف عقدي هي ضعف المناهج يعني ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به أجسيري منهجي تعليمي كان منهجي بروورديان كان أو كرسمية دولة تبني كردوا لتعليم القرآن بوفير كردني القرآن سيري كان زور لعوازة واروها ربطناك بجاني خلق ربطك أبو القرآن يعني بتويتنك ولا نيوان هردو كان قرآن لجر خلق نازرك على سر أحكام كان القرآن بتوان تطبيقي بكان ومنها لو أسباب عقد يعني انحراف عقدي إبعاد كثير من المسلمين في العالم عن ارتباطي بالقرآن زوري نيخ مسلمانا لو عالم دبيني بيوسنين بقرآن يعني خوان نبستوتو بقرآن مسلمان دائما دبي بيوس بي بقرآن كل هذا وغيره همو أوان وغير وانش أسهم في إضعاف تعظيم القرآن واي كردوا كوا رز لقرآن بطاوين نجيري لچن دري في قلوب الناس كوا بقورة دابن دري الناوضلي خلق أقر وانبو فمنعهم تدبوره أو رجلي لتدبر كان ذكرى ترامان النابي. دوم شد برزان سبارد بمسألة موانع كان التدبر كموانع معنوينا اتباع المتشابه وترك المحكم من القرآن. متشابه أويه هو ما استأثره الله بعلمه وكخواج ورع المكيب ولا يخوي جراوته. تفرم اتباع المتشابه صاد عن التدبر. دوا كنتني متشابه أو أنك تن ماناجيه. معنى كي رونيا للاي خلطي عواما صادن دبيتا صدق دبيتا بربستيق لتدبرا ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المتشابهات بغنبري خوا اقاداري خلطي كرتول ودوا كوتني متشابهات وعدم ردها الى المحكم لهرشي يعني متشابه دبي بيجربوا محكمة كان قرآن كمانا كان يعني رونو اشكره فعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة دايتي ما عندنا رزاق خالي بفرموتي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آياتي حوت لسورة آل عمران كبيغمبري خوام آياتي خوين دو دفرمي هو الذي أو برور ديگاري أنزل عليك كبسرتو أي محمد ناوي تخواروا الكتاب ما بس في قرآن منه لنا القرآن تها آيات محكمات سندان آياتها ما كان يزورون وأشكرها هن أم الكتاب أو أنا أصلي كتابا أصلي قرآن آيات محكمة كان وأخر متشابهات سندان آيات شهيك ما كان يعني سن ما ناقلق الخوي هالدقريت يعني لا يخلط عوام رونية دبي بقر ولا زانان بزانان لو آياتان تيان وتوا قالت عائشة دهت ما دام فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا فرمي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أجر بنيت أواني كبدوا آيات متشابه دكون دفرمي فأولئك أواني دوا آيات متشابه كون الذين سمى الله أوانك خواي جورنا ويرناون فحضروهم أجدار أوان بن أجاتان ليان بين سام هو كان له كان معنوي كان كريجر لا تدبر القصور في فهم القرآن كم ترخمي لتجيشني القرآن ك
كثير من الناس يهمه أجل القراءة وليس الفهم. زول خلق وايا قرينج للاي أو ورقرتني أجلو بهاداشتها بلكو قرينج أو أني كواتيب قاتن. وبعضهم يكتفي بفهم الشخصي هشا اكتفاء بوتك كتسن بخويتي دقاتن ولا يسأل عن معانيه أو ولا يقرأ تفسيرا يعني ولا يسأل عن قراءة تفسير هروها أو كسن بس يلا معنى ناكاتن خوي سنتي تتجاهر أوندا وهروها نابرس إلى قرآن لتفسيره بابزان إن عبد الله كري عمري كري عاص دفرمه وعن عبد الله بن عمري بن العاصي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث من ثلاث من ثلاث ليال بيغمبري خاف فرموتي كسك ختمك بسيروجان بكا يعني كم تلسيروج لا يفقه وتناقى القرآن أو بود لسيروجان بوي زورتيني ختم بكاتن بلان بيغمبري خواهد دفرمي أولا القرآن تناقاتن با ختمكي بكا بلان تناقاتن أصل إجلال تابزين القرآن تدبرا. وهذا الحديث يدل على أن فهم القرآن هو المقصود الأهم بالقراءة أم فرمودي بلغيل سراوي تيغيشتيني قرآن أو ما بس تي جرينجالاتي لقراءته سارم لا ريغريكاني معنوي بوتدبر الفهم الخاطئ لكتاب الله تيجيشتني هلالا للقرآن. وهذا فرع عن السابق وش فرعك لو يشترك القصور في فهم القرآن تشكف تقصيره كم ترخمي في فهم كتاب الله لا تيجيشتن لكتاب إخوة سيؤديه إلى تصورات خاطئة تيجيني يعني سرنزامك تيجيشتن با هندك تيجيشتني هلا وأفهام مغلوطة وتجيشتني بيتسوانا تمنعه من حقيقة القرآن دبيت الرجل لتسي لراستي تدبرا برزان أو نمونا ندرسان الرابردو باس من كرد كوا خوارج ششان سبو خول لها مو خلق ذات القرآن يندق فين دوا لما سلع عبادتا خلق أواني دديت يعني سرسرمان دبوي خود بيزور بكم دزاني لبران بر عبادتي وان بلام قورتين ششان سبو انحرافي عقلي بو غلط تجيشتني عن القرآن مو باسي سيروكش مان كركوا عبد الله كري عباد سولان كاتيكا دعوي لقال كردن قسي لقال كردنو سن بساري تشهبو ولا مكان يعني بدر سيدانا وا زياتر ل 6000 كسم 2000 كسي يعني زياتر وازي هنا توبي كردو قراوا بو تيجيشتني غلط سرد تشي بو فرقي الضاله بينزم هو كاري معنوي لا ببيت الريغر لتسي لتيجيشتن لا قران زعموا ان القران لا يفهمه الا المتخصص و جمان بردن بوي كقرآن همو كستينا قاتن ها بسبورا كانت ها تايبت من دكان اوش قصية تزور هلاي برزان خالة بعض متأخر الأصولين هذا اللي متأخر الأصولي كان ضلين إن تدبر هذا القرآن العظيم ترامان لو قرآن بيروزا وتفهمه تيجي اشتني والعمل به كالبي كرني لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة دروسني بو همو كس إلا بو مجتهدين تايبت من دبوان. بل قال أحمد الصاوي أحمد الصاوي في حاشيتي على الجلالين نسر تفسير جلالين كجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي كتفسير تشيزور كورتا حاشيتي لسلم تفسيره هي في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى لكاتك تفسير سورة الكهف آياتي بسوسيدة كاتن دفرمي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر إنسان أقرب الظواهر القرآن والبقريتن أو دبيت تسل أصول كفر يعني سردة يشبه كافر بوني انتهى كلامه بنصي أو كلامك يوكو خوي هنا وتوالى نوان دو كوانش تفرمي والعياذ بالله فنا بخواي قهرة يعني تون ظاهير قرآن السنة سردة يشبه كفر أنزله الله كتابه هدى خواي قهرة كتابي خوي قرآن دابزان دو كاري نشان درب وخلق وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أقر من هداية دراوبم بهو هكاري تيا بهو كاري أو وحيك بروردغار بولاي مني كردوا يعني هدايتك بهو يوحيك تسون وحيد سردك يشي بو أصولي كفر أو كلا سوري سبا لآياتي بنزا وهو أحمد الصاوي يجعله من أصول الضلال ديكاتك بن سيني قمرابون بل هو أصول الكفر نخير أو ما بس يبي أصولي كفرة. قال الشنقيطي الشنقيطي لسر تعقيبك لسر أمقصي الصاوي بعدما نقل كلام الصاوي السابق تفرمي فانظر سيرك ما أشنع هذا الكلام أقصى تنقوريه وما أبطله تنبوته وما أجرى قائله على الله وكتابه
قصه كركت سن جرأتي بخوي داوكا قصه لسر خدا و بيغمبرك يبكا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام لسر بيغمبري خوا وسنتي لسر سنتي بيغمبري خوا وأصحابي لسر أصحابي بريس سبحانك هذا بهتان عظيم دفن أو بهتان شي زور قوري بويا إنسان نابي أو بيركرنويها ببلا تيجيشني قرآن وكار بيكردنو أو تنها بو مجتهدين ناخر قرآن خطابه بو يا أيها الذين آمنوا حموا وإيمان دارا زا متخصص بي يعني غير متخصص بي او متخصص بي بهوي هو كاركان علوم كان تيدغاتن غير متخصص دتواني فاسالوا هل الذكر ان كنتم لا تعلمون مع ان القران كما جاء عن ابن عباس قران هروكو شلون ابن عباس باسي دكا دفرمي على اربعه اوجه تبيت تسار وجه تسار بش وجه تعرفه العرب من كلامها باش كان عربها بس بزماني خوان تيدغن وجه لا يعذر احد بجهالته وجه كان كسنية بري نازانم بونمونو شي سماوات وشي أرض وشي جنة وشي النار أو أنا همو ديارة معنى ظاهرة كانيان كسنية بري نازانم أو بشي دو بشي سيام ووجه يعلمه العلماء بشي شي بزانيان دزانن أو ديارة كوازانيان صون استنباط أحكاميان لآتكان وقرتوا ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره وبشي كان تاني خواهي پروردگار دزاني كسي تر نايزاني تن ششم هو كار معنوي كان الريجر كتبنا الريجر لتدبر الورع البارد يعني خود الخسنويق يعني ورعك ورعك السار يعني شويني خوينيا قال ابن هبيرة ابن هبيرة فرمي ومن مكائد الشيطان لفيركان الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر دور خسنوي شيطان بو عبد كان لتي دوري مخاتوا لترامان للقرآن شوك الشيطان تزاني اگر او خرق بقاته هدى ان الهدى واقع عند التدبر شوك هدى لسكاتك بدز دي برزان سكاتك ما هدى بدز دينين كتدبر مانكرت بو الشيطان ناقر خلق تدبر بكاتل فيقول شيطان صدله هذه مخاطر وانا ترسناك حتى يقول الانسان انا لا اتكلم في القران اما القران قسناك من اخر القران كلامي خويا القران شي زور قوري من تورعا خو پاراستن نخیر برا او زور تورع سار دا سرده چشی بو اوی کتو تی نگه کتی نگه شیطانش اوی دویتن و اعتقد البعضان دا قوابر دا کنو انه لا معنى لكلمات القرآن الا ما تناوله النقل عنهم اي عن السلفين هندر در انکاكا بو من نیال لما نای کلمات القرآن بیشی اقصب کن الا اوی کل نقل هاتی لسلفی صالح لا پیغمبری خواه لصحابة تابعات بعد تابعین وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي غير تفسيري بالمأثور بالنقل بالرواية تبيت تفسيرتي بالرأي يعني بالاجتهاد أو بالدراية ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار دين أو حديثي دكنا هو كارك بو أو كاك هركس قال القرآن قصبك برأي خوي باجتهادي خوي باشوينك بإساونا أقريد وزخدابنتن أو تيجيشنا حاليا تبيت هو أي كوا خول لتدبر القرآن بدور بخاتن فبعضهم يظن أن عدم تفسير القرآن هو من الديانة والورع من الكلام في كتاب الله تعالى بغير علم هندق وان بريار داوا تفسير نكردن ينكاك أو ديانتها أما نبي تفسير القرآن كن أو ورعة ورعة خو بتساق دانانا لكلاما لقصيك لقرآن بكين كببي علم بيتن فيؤدي هذا أو ورعا أو خوبدور خسنويا دفرمي إلى الانصراف الكامل عن كلام الله وعلى ذكا طاولة قصي خواهي قرر بدور بخونه مستدلين ببعض الآثار ديارة وأنا هندق آثار يعني هيك إسلالي بيودا كان لو أنا مثل قول الصديقي قصي أبو بكر الصديق رزاي خواهي لبي كآثارك باز تفسير القرآن دكا دفرمي أي سماء تظلني تسع أسمانك هي سيبرم ليبكا وأي أرض تقلني تزويك يا هلم بقري إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم كواقسابكم لقرآنك من لين زانم دين أودا كان بلغة وكان ابن أبي مليكة يقول ابن أبي مليكة ضلاء سئل ابن عباس عن آية بسأل ابن عباس كلا لآياتك لو سئل عنها بعضهم لقال فيها همان أو آياتك اللي ابن عباس كرا ليشك بكرا با تفسيرك يدقود بلان فأبى أن يقول فيها ابن عباس تفسيرك نقود يعني ديار آياتك تفسيرك آسان بوا ابن عباس سيلي نكرد يا تريد لهر يقول يا مبسائي مقسمان لذكرت بلان ابن عباس سي نكرد
دين أو آثارانا دكنا بلقل سر أوي كوا إنسان قسنكات لقرآن تفسير قرآن نكا والمتأمل هذه الآثار أقر كسك لو آثارنا ورد بتو يجد أن بعضها ضعيف هندي يجي لاوازا يا آثار اللي عفتون تعتماد سر دكي والصحيح منها أويك الصحيح الشا مقيد بالكلام على آية معينة ما بس يبي أويك توقسبك لآيات يجي دياركا وليس له فيها علم هزان يا ريتش نبي وليس عاما في كل كتاب الله أو عامين لهم وهم القرآن تنابي لهم القرآن نخير بدليل أن كثير من التفسير نقل عن الصحابة عن هؤلاء الصحابة المنقول عنهم الكلام الماضي سر نمون ما نيدا باشا إما سيري التفسير طبري بي نقوري همو آية كان همو كلمة كان برو سيري كتفسير كده إلا كيش كده هلا الصحابة لتابعي لا أتباع التابعين أو كسلفي أو أمتا خير قرون مرزان أدي وآثارنا سردك إن أجر صحيحة كيها بي وبيز قالوا هندش دي ضعيفة ما بس تبي إنسان قسل آياتك كاتن ببيع علم كواتا تبر لو يتوشي أم تهدي بي برو خد في العلم كا بو يبطواني تي بقيت حفتم هوكار لا هوكار معنوية كاني ريقرن لتدبر المعصية قناح سبيسكري فرماني خوا فطاعة مورثة العلم الذي منه التدبر طاعة سلة ويخو بزيدة لبرزا ميراثي طاعة بزيما يطاعتيا أو علميك لتدبرا بدزديني أو علميك هو كاركي دبيت تدبر يعني علمك دبيت هو تدبر كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن شرطية أقر إيوال أخوة بترسين سنورة كان نبزين خواهي قرر فرقان تنبودك يعني تي فرقان يعني حق باطل تنبول يجزادكاتوا وقال تعالى لسورة بقرة صوت دودة فرمي واتقوا الله ويعلمكم الله على رأي بعض العلماء هندق لا زاني هندق فرمون ومفهوم هذا أن المعصية تحرم العلم وتحرم فهم القرآن جناح دبيتا ريقريلا زانس دبيتا ريقريلا تيجيشتن لقرآن محروم الدكا ببش الدكاتن فالمعصية من أعظم موانع فهم القرآن وتدبره جناح كردن لهر الرجل يجوركاني سيتجيشن القرآن ولا ترامانا قال بعض السلف هندق للسلف دفرمون أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن جناه يكم كرد أو جناح بوسي ببشي كردم لا تجيشن القرآن سير كبرزان جناح كردن دبيتا رجلي لا تجيشن تجيشن إيش أجر نبي تدبر نابيت وقال الزرقشي إمامي زرقشي رحمة إخواني اللي بدفرمه واعلم بزانا أنه لا يحصل للناظر فهم معانيه بدس ناهية أو كسيك طالبي فهم معاني الوحي معاني الوحي حقيقة معاني وحي حقيقة بدس ناهية ولا يظهر له أسرار العلم شارع وكان زانتي بو بدرناكوي من غيب كالبنهانية المعرفة أو معرفك من الغيب المعرفة وفي قلبه بلام لضلي ذاتها بيتي بدعة بدعيك بي يعني بدعة ريقرة أو إصرار على الذم يعني بردوان بول لسر جناح أو في قلبه كبر أقرهاتو خوبة قورزانين هبو أو هوا أرزو أو حب الدنيا حب الدنيا برسان سيرك أو أنا هرهم الريقر لتي بوي إنسان فهني من معنى بدزنين بو أو إنهين يكاني ناو قرآني بو بدرنا كويتن أو يكون غير متحقق الإيمان يان إيماني بوز يجير نبيتن أو أنا هم يريقرن قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم دفرمي وللمعاصي من الآثار القبيحة دفرمي جناح سن آثاري ناشيرنيه المذمومة كلوم كراوة زم كراوة المضرة بالقلب كزان جينر بطل والبدن لا شاء في الدنيا والآخرة هم لدنيا هم لآخرتش بلام آية أو قناها نعمي هسبي ذاكين نخير ما لا يعلمه إلا الله بس خدا دزاني فمنها لو مضراني كريقرن سيرك حرمان العلم ببجبون لزانست فإن العلم نور نبدأ الزانست رناتشية سرايا يقذفه الله في القلب خواهي قرد يخاط أنه ضل بلام أقاد داربن علم رناتشية دخيت أنه ضل تسيهي أو علمي دوكشين توا والمعصية تطفئ ذلك النور كجناه يقدر كي أمرنا شيء ناو ضل سيدك وجيتوه لناقرة استفادة لبكي ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك فاشوي كإمام الشافعي رحمة خوي لبي كاتك من ضال بوت ولا إمام مالك لبردست دانشت
وقرأ عليه وقتابيك والسر بويخوين دوا أعجبه إمام مالك زوء في سر سلمان بو ما رأى من وفور فطنته يعني كسيري كرد مهاريش زوري تداهي وتوقد ذكائه يعني وتوقد ذكائه وذكاء يعني تيجيشتني ذكاء زور قشعوية وكمال فهمه تيجيشتني طاويه فقال إمامي مالك سيبي قلت أو إمامي شافعي من ضالة سويت بردستي دي خوي في علم كان لبردستي أو فقال فرموين إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا قلت من دا بينام كخواي قولا نورا رناتي خصوتنا وضلت فلا تطفئه بالظلمة المعصيتي طالما أي شافعي نيكو جوينوا بتاريشي قناح يعني هر كاتيغتو قناح دا كي بزانا أو رناتي يعني كان ناوضلت أو تسلاني كان ناوضلت داقري ساون أو قناح ديتي لدكا فولي دكا وديكو جينتوا بويا إمام الشافعي دو دير الشعر زور بهزيه سبارت بعلمة واقر إنسان قناح بكا بزانا تسلي ديتن وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي تفرمي الشكوى حالي خون برد لاي وكيعه كما مصايب وكيح كوري جراح قلت من سوء حفظي حفظ مزور خرافة بريزان أواني حفظان خرافة سيري أو بيت شعريك حالي خون برد لاي أو فأرشدني بلا موريني شاندم تسبك تسيقو قلت إلى ترك المعاصي قنحمك وقال اعلم فرمي بزانا بأن العلماء نور علم رناتيا ونور الله لا يؤتاه عاصي ونور إخوائي قريش نادر بكسي قنح بار تابويا قنح بار أو نوري بي نادري تن هشتم هوكار لهوكار كاني كهوكاري معنوين ريقرن لا تدبر سماع القصائد جيقرتن لا قصيدة شعري قال ابن تيمية ابن تيمية رحمة إخوائي اللي بيدا فرمي ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد أو كساني الدبيني أو كساني الزور جيل قصيدة شعري داقرن لطلب صلاح قلبه بأو يك صلاح قلبه دزبينا تفرمي تنقص رغبته في سماع القرآن أو وايلي دكا آرزو كم بي لو يك جيل القرآن بقري حتى ربما كريه تاوكو هندي زاري بينا خوشة كجيل القرآن بقري زيادة الحزي لي جيل تبقري لا قصيدة وإذا كان هذا حال القصائد دري وقع حالي جي قرتن بيت شعري بي فما بالك بمن يسمع الغناء دي أو كسي كجيل قناه لقراني دقري بي وحالي كوبي نويم هوكار لهوكاركاني ريجرين بريزان انشغال القلب وشرود الذهن الضل وبرشو بلاوبوني مشك فالقرآن لابد فيه من الاستماع والإنصات قرآن دبي جيلي بقرين وبيدنق بين وإلا حجب بينه وبينه أجر جيلي نقرينو بيدنق نبين دبي تريجريك لنيوان خومانو يعني وان قرآن قارئك وقد تقدم بيان هذا أوش كالا درساني رابر دو باس مان كرت ديم هو كان له كاركاني كريقر لتدبر الكبر خوبا قور دانان وحب الظهور خو حزد لبي خو زيات الدرب كي يناو خلق والعجب والتكبر هروها عجوبة ويكا إنسان دائما خوي لخلق دورة باريز بخاني خوت بي قورة ترابه خوي بباريز دقري والتكبر عن قبول لحقي خوبا قور دانان كوا حق قبول بكاتن والإصغاء إليه جيلي بقريتن كل ذلك مانع همو أنا ريقرن من تدبر القرآن لا ترامان للقرآن لقوله تعالى تكخواي قولي لسورة الجافية لا يتحفت هجد فرمي ويل لكل أفاك أثيم ويل كشويني تشينا خوش لنا دوزخا بوها مو أنا كأفاك يعني كذابا دروزن كنا حبارا يسمع آيات الله جيل آيات خواي قولي دقري بلان سآتك تد عليك بسري داد أخوين ريتوها بلام ثم يصر مستكبرا بلام إصرار لسر ودكا كخوي بقورد زاني كأن لم يسمع كأنه هرجيلي نبوا بلام خواهي قرد فرمي فبشره بعذاب أليم ده مجدي بهشتي مجدي دوزخي بيبده مجدي عذابي شي بأيشي بيبدن أولا بلاغة بيده قلت التحكم لبراوي بمجده مجده دائما لبشتي خوشة نك بشتي ناخوش وخواهي قرد لسورة العرب لآياتي سطول سلشش ده فرمي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تفرمي من آياتي خم بدور دخم لواني يتكبرون في الأرض خوان بقور دادن الزوي بلان بغير حق ببي حق وإن يروا كل آية هركتك آياتي كان دبين يعني جيان لدبي لا يؤمنوا بها باوري بينين وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
اگر ریگای رشد و درستی ببینن نایکن بر ریگای خوان بدوای دانارون و ایارو سبیل الغی اتخذوه سبیل برام اگر ریگای گمرایو غیب ببینن دیکن ریگای خوانو بدوای دادسن خواهی گده فرمه ذالک بی انهم کذبو بی آیاتنا سیری که اوان بو چکا آیتکانی امام بدرو خستوا و کانو عنها غافلین اوان تی دا غافل بونا بو سفيان كوري عيينة قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية لو اعتصدره دفرمي خواهي قوي دفرمي سأنزع عنهم فهم القرآن من فهم القرآن اللي دستين موا وأصرفهم عن آياتي لآياتي خوش من بدوري عندك خموا بو خواهي قوي رمان بارزي لو جورا صفتك كبرا يعظم هو كاري معنوي لريقري لتدبر ضعف الإيمان بيوم الآخرة لاوازي إيمان بروجي دواي كلما ضعف الإيمان العبد باليوم الآخر ضعف فهمه حركتك باوربوني بندا بروج الدواي لاواز بو ضعف فهمه فما كش لاواز دبي وتدبر القرآن وترمانش للقرآن لاواز دبي قال تعالى خواهي قرر لسوري إسراء الآيات سلوبين جو سلو شاشة دفرمي وإذا قرأت القرآن أي محمد كاتك القرآن دخياني توجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة دادنين لنوان تو اواني كباورياني بروجي قيامت حجابا مستورا فرديكي مستور ليره باسمي مفعولة بلان باسمي فاعل دي يعني حجابا ساترا حجابك وستر دكا لنوان هردوشان وجعلنا على قلوبهم أكنة أكنة يعني پردا پردي لسر دليان دادنين بوتي أن يفقهوه غير كبردا بيتن ما نعرف دبتر يقربو يكتيبقين فتيبقن وفي آذانهم وقر وقر يعني قرسايش تيش قرص دخين ناو تسي ناو جوين تيش كقرس بو هو السمعكين نابتين المطلب الثاني الموانع الحسية المطلب يكن باسي موانع ريقريا ما نايا كان يكر أو زاري ريقريا حسية كان هس فكرة وكان يكم شد ضعف اللغة العربية بريزان لاوازي لازماني عربي كسا يقر لازماني عربي لاواز بيتن أو لا شك أولا مسألة التدبرة بها ما شد بيت الرئيقري فالقرآن الكريم نزل بها قرآن الكريم بزماني عربي دابزيوا ببلغيتي لا يتدو لسورة يوسف خواهي قد فرمي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لسورة طه لا يتي سطو سيزد فرمي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بويا ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوان اللي بيدي قوت اللغة العربية من الدين اسماني عربي لدينا زور زار هي اواني كخوان با قومي دادنين هندي زار او قليه دكان دلين سون ابن تيمية رحمة اخوائي اللي بيد فرمي زماني عربي لدينا بابين سير كان مبرزان قاعدة شي اصولي ماني او قاعدة اصولي بيما انضليتن وقال الشاطبي شاطبي رحمة اخوائي اللي بيد فرمي القرآن نزل بلسان العرب قرآن بزماني عربي دابزيا على الجملة وديار على الجملة بزماني عربية فطلبوا فهمه إنما يكون من هذا طريق خاصة أو بس أورقاها يعني بفربون إزمان عربي تيدقيت لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بزمان عربي ما هنا تخواروا يعني دفن بلسان عربي مبين كلا سوري شعر لا تسطنوا تبينس يعني سوري النحل دفن وهذا لسان عربي مبين واروا على سورة فصيلة لآياتي سلسار دفرمي ولو جعلناه قرآنا أعجميا أقا قرآنك أعجمي ما بغير زماني عربي با لقالوا قريشان دقو لو لا فصيلت آياته بو آياتك أن الرنين أعجمي يعني أكتاب أعجمي قرآنك أعجمي وعربي ونبي عربي نبيك عربية أو تشون دبيتن أو قليان دكرت إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي أو همو بلغيه لسويك القزمان قرآن بزماني عربي دابزيو وبلسان العربي لا أنه أعجمي قرآن بزماني عرب غير عرب دانا بزيوه ولا بلسان بلسان العجمي بلساني غير عرب نيا فمن أراد تفهمه هكذا يبقى يتبقى فمن جهة اللسان العربي يفهم أو لروي فيربون زماني عربي فيردبي ولا سبيل إلى تطلب فهمهم وهروها ناتواني تيجيش نكش دواب كان من غير هذه الجا ما قلنا مروان بيتن يعني الرجاي فيربون زماني عربي تنا أو رجاي بو أو يبتوي القرآن تيبقي ويقول العز بن عبد السلام عز كري عبد السلام دفرمي
لا يتأتى تدبر القرآن رحمة إخواني اللي بده فرمي تدبر القرآن بدسناه وفهم معانيه تجيش لما أنا كان إلا بمعرفة ذلك إلا بزانين زمان عربي أي بمعرفة اللغة العربية. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوتي لسر باس ما كرجوتي اللغة العربية من الدين ترى فإن فهم الكتاب والسنة فرض تجيش الكتاب والسنة فرض أو جمان مانيا ولا يفهم تيشي ناقين إلا بفهم اللغة العربية تنهابا تجيش زمان عربي كواتما قاعدتي أصولي معنا هي دفر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هرشتك أجر واجب بوينيتا دي أو شو واجب دبيتا إيه كواتا تيجيشتن قرآن السنة فرض بو واو تيجيشتش بتيجيشت بس ما تزيتن بعد تيجيشتن بفيربون زماني عربي كواتا فيربون زماني عربي ببي أو قاعدة أصولي دكاتا واجب. دوم هو كان لموانع حسية كان كريجر لتدبر الصفحات الموجهة ونهاية الأرباع والأجزاء يعني دابني كسكا هي هندق الصفحات ديار كردوا يعني نهاية هندق الربع وهندق الجزء ديار كردوا أو تنها أو ندي دخويني ليه الرادة وستي إيه باش أخذت الله صفحة الراوستاي أو صفحة بيواندي بس حكي دواي خوي هي أتو كراوستاي بيواندي بدواي خوابو تدبر كناعة تدي هندق الربع أو ربع علي ركوتاي هاد ولا من ركوتاي دين محكاك أو ربع لروي معناه بيوندي دواي خوي هي اتوقع معناه كي تينك جاي تاو نبيتن تدبر كج نبي جزء كانش بهمانشت من موانع تدبر الكتاب الله تعالى ظن كثير من الناس أن نهاية الصفحة أو نهاية الربع أو نهاية الجزء للرجل يكاني تدبر قرآن بيروز جمان الزور يقل خلق أو هيك نهاية صفحة أو صفحة كوتايها تمام الرادة وستم أو ربع كوتايها دي الرادة وستم أو جزء كوتايها دي الرادة وستم نا بريزنا تدري دري فيه اكتمال لمعنى سابق أو أي دواي صفحة أو دواي ربع أو دواي جزء كا أو ما ناك يبيش تاودكاتن يعني أجر راوسته وما ناك تينا جيشتي طاون أبو وبداية لمعنى جديد دبيتا سرتاج وما ناك يتر وهذه مشكلة حقيقية تواجه كثيرين زول لخلق توشي أم حالة تبوا ويجهل كثير من الناس زول لخلق تينا جيشتوا أن التحزيب كاك حزب بو داندراوا بو جزء دو حزبا إنما قصد به ترتيب الحفظ لطالب حفظ القرآن ما بس في أو حافظ القرآن بو آسان بتنكاك أو ربعة تا أو ربعة واجبة اللي رتاء إلى واجبة بو درسي تهاتو أو بو آسان كاريك بو أوان أو ترتيب القراءة لمريد الختم أو كسيك بيو ختم بكاتن كواديارة ترتيبك جزء جزء بون من دس بيتك بلا ما لم يقصد بها بلا ما بس بو تحزيب بو أربعانا أو ما بس يعني إلى إشارة إلى المعنى أو نيك حزب توابو يعني معنى آتك توابو يعني لا برا توابو يعني معنى آتك توابو نمونة يبرزنا للسرعوانا وبما يدل على خطأ هذا التصور كبزان أو تصوره هلا يا بل كمان السرعوي بس يدك أما الصفحات نمونة على سر صفحة بنينة فظاهرة وأشكرها ونظرة واحدة إلى صورة يوسف سيري صورة يوسف كان مثلا بونونا تكفي في رد هذا الأمر كأو بيركرنا مبا هلا دادنتن وإنما الأرباع فإليك لربع كانش بها ماشد هذا المثال أو نمونة الذي أدى إلى لبس كثير من في التدبر زورك تكلاوية كان بودرز بك سبارت بالتدبر خواهي قولة لسورة البقرة لآيات نوتو يكو نوتو دوب زاني صدره وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بل لو بين السلام آياتا بقر نسر سورة يوسف أو ما نبير كده بوتان باز كان نمونا كي لبنينا وسورة كينا برزان سورة يوسف هر لبدايتي سير دكن تاوكو قصة يوسف تاوك دبيتسان دان صفحة لدو يكن همو يك معنى همو وحدة موضوعك يكشتا توكلا صفحة يكم راوستاي نازاني دواي أو تسيليهات أقل دواي أو راوستاي نازاني دواي أو تسيليهات إيه همو بيواندار بيكا أو نمونا سبارد بصفحة سبارك بالربعيش خواهي قرر للسورة بقارة دفرمي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أقل بيان بليكاك إيمان بين باور بين بوك خواهي قرر هنا ويتخواروا قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا بلن أما باور من بوك بسر إما دابزيوا بلن ويكفرون بما وراءه غير ويهموا بكفر دادن بلن وهو الحق أويك بكفر دادن أو حق نبري أو باوري أوان كوان ديرلين ما بسي فيش إسلام الشركة وكواء وهم نسخ ونماوات
وهو الحق مصدقا لما معهم او كابوان هاتو تخوار او حق تصديق كراويشا لبو او كالبوان في شوتر هاتك لا انجيل وتوراة بهمان شد كدلاي بيغمبرق لدوائي وديو باسي كراوا قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين باش اگر ايو باور دارن خوتان باور دار دزن ادي بو بيغمبران تان پیش وقت کشت اگر راز دکن ایمان دارن او آیتی نوتو یک علامتی ربع لیره دان دره کواتا اما لیره چی بکن راب وستین اگر را وستین که که و معنی ما لا تکی نوتو دو خواهی که دفرمی ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة او باسی وان دک اگلیان دکاتن باش ادی موسى بو ایو نهاد الی دی بلگی بو ایو نینا پاش او تون ایو گولگ جولکتان پرست من بعد لدوائه وأنتم ظالمون إيو استمكارا إيه أو آيات تاوكري آيات نواتو دو تاوكري نواتو آيات نواتو يكا إيه علامتكش لنواتو يك دان دراوة لقد انتهى الربع ربعك عند الآيات نواتو يك مع أن الآيات التي تتلوها مرتبطة بها ارتباطا تاما لقال أوج دا آيات نواتو دو ارتباط يشي طويل لقال بيش أخويها وأما الأجزاء أدي جزء فإليك هذا المثال سيري أو نمونيكا مرزا الذي فيه نحو هذا اللبس أو تكلاويا فالجزء الخامس عشر جزء بازدم انتهى في منتصف سورة الكهف لنا وراس سورة الكهف رادة وستي في قصة موسى والخضر لتشروتي سيدنا موسى وخضر سلام إخوان لبيه ثم بدأ بقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لسيرك أتو أقر لسآتي بيشو راوسي زاني برزان آتي بيشو بازدكا آتي بيشو أبو بازدكا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أو جزء خلاص يعني ما قال الراب وستين أدي أقسناتك خضر سلامي خالي بموسى فرمي قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا أو ديار الربط هي لنيوان أم جزء هذا قال أو دواي خوي والاتصال فيه لا يخفى شارع ونيك بيوان دي هي بو بريزان إما با با بير لو نكينو أمن تنها أو صفحي دخوينم آخر تدبورة كان دي أو ربعي دخوينم أو جزء نخير أقر مانا ما أبو مانا كاس بخوين تاوكو تدبورة كتاو بيت دي سيم هو كار لموانع حسيا كان كريقرين لتدبور تفرمي قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج تو جرينجي تواو لسر او بيتن همو يكوب كيتو لسر اوي حرفا كان بيتا كان بطاوي دربخم مخرجا كان مدرس بي تجد القارئة تنصرف كل همته هندك زار قارئ دبينين همو جرينجي كي بتسيا همو جرينجي كي ويتجلى جل تركيزي زوري تركيزك في أثناء التلاوة لكاتي قرآن خير النواة على الحروف ومخارج هذا في أوياء بيتكات زوان در ببري مخرجة كان يدرس بي وأحكام التجويد وإتقانها هم حكم تجويد بشيويتش يدرس بي بريتين دون أدنى تعلق بالمعاني والتدبر بي أوي هيز بيوانديتش بمعنى وبتدبرها بي بس بي لو دكاتوا بسم الله الرحمن الرحيم ريتام قد بسم الله لرئيس حليك من أبو الرحمن رأك تفخيم وترقيق شكان نأبي لو بكاتو تو بناوي بروردقاري كاس دو صفته زور قوريه كوا الرحمن الرحيم سيركا أو ما نايكيتي بويا مروف تنها بير لمخارج وحروف لحروف نكاتو بتنيا فقد يعاب الإنسان أي عيب إذا رقق المفخم ابن زاري كابره سورة الدخوين تولى بيتك أو بي تبخوي مفخمة أو بترقيق بنرمي دخوين انتوا قل إيه ليه دكن ها ليه رأوا تفخيم بوت بترقيق انتوا أو فخم المرققة يعني بترقيقة أو بتفخيمي خينديتوا أو لحنا جليا أو خفيا يعني توشي حليك لحن يقبوا لحنا كذا شي جلي بيت خفي بي أو كتبي تزويدها مباسكرة لا بدايتش باس ما كردو بريزان ولا يعاب إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن بلام قليل ناكريت كاكتو بديهيات قرآن ويكا قرآن بوتيها تخواري ليدبر آياته تدبر تدابكين أو المعاني الظاهرة المتبادرة يعني متبادرة يعني آياتانيك تيبقي تيقشتك أولا بيشترا لأن طريقة التعلم غرست فينا هذا الجانب لبرو فير بون من
اول او جانب لايمه يعني بون من جانبي چون زاني بخوينينوا چون مخرج كان حروف كان حكام كان بجواني بدين ولا يقول احد ان جوده الاداء ليس غرضا ولا هدفا برزا كسب حالتي نغا ما بس من اولنيه كسيغا غير خوي جوان فيري قراءه او تجويد بكاتن نا ببيت سوانه خو جوان فير بكا با او هدف وغرض بي بلام اقدر به غرضي حقيقي او كلبيش تربي تتبرا لكن هناك فرق بين غرض هو مقدمة أو مقدمة لغيره لبو يتر وغرض هو المقصود الأسمى للقرآن الكريم أو يستدبر كواتا تجويد مقدمة كبو تدبر تدبرش بهو تجويد دكريت كواتا تو همو قرنجيك بس التجويد مدى نع لغير تجويد قرنجي بيردا لغير وش تدبركش بابيت دي. وفي ذلك يقول صاحب الإحياء إمام غزالي رحمة خوالي بضلي في معرض حديث كاتك باسي أو حديثتك عن موانع باسك قصدك نك حديث فرمودا ما بس في أوانيا كاتك باس لا قصلا سر موانع فهم القرآن دك ضلوا منها لوانا أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ها همو قرين جكي أوي تون حرف كان بطاوي تحقيق كاتون مخرج كان للشويني خوي در بكاتن تفرمي وهذا يتولى حفظه شيطان سيري كان مدخلك لما داخلي شيطان أوي شيطان دي لو روا لرغي كواها مو قرينجة كتاتو بس تثبيتا تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله دبيني هندك شيطاني توكيل كردوا خريج قارئ كان من مشغول يعني كان بس هدفيا يعني أو بيتثبيتا تحقيق الحروف مخرج كان الرغبيتا بدور يعني خاطوا لفهم معني كلام خواي قولا فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه. تبيني أو بيتي دباركو دباركو لبس دباركو ما تبرأ بطاني الدرد نبري لما خرجك تعاونتنا يتدري ترى فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف أو همو ترى ما نكي وليوردونا كي ترى سر مخرج حرف كان فأنا تنكشف له المعاني شو المعنى يبو كشف ذي بو يكشف نابي بريزان وأعظم ضحكة للشيطان الدبيتة قورتين بيكني كشيطان بيبكني بريب سيرك بس مشغول كدوا من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس يعني اگر كسي بيوي جيقر بيبو أو تلبيسي الشيطان أو شيطانك أو رقي بودا نعوا تارمو كوتاي برزان لأسباب معنوية كان كوا أو أسباب حسية كان كوا دبن الرقير لفهم القرآن بيدا قلت لهم مجالسة اللغوي تكلابون لغر اللغو لغو أو يشتك السود النبي إنسان قصير لغر بكاتر مجالسة اللغو من أسباب الإعراض عن كتاب الله وتدبره دانشتن يعني خو خريك كردن لو مجلساني كاللغونا لهراء هو كاركاني كبشتي كردن لكلام خواهي قوري وتدبره ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن دوائيو كمشركة كان هستيان بترسي قرآن كرك قرآن كاريجي يعني سردكا وأثروا في الناس كاري قال يسخلك يا قالوا فيما أخبر عنهم العليم الخبير كخواي قول باسي كردون بزانا سرقا يا شاندانا خواي قول لسر زماني وان ضلي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كافرا كان ديان قول جيل القرآن مقرا هو جيل لنا قلتين يا كم خطوة خطوة يدهم والغو فيه اگر جيشد ليبو لغو لغو يعني قصيبك قصبك تاوكو تيا سمعك نبيتن بو اوي تاوكو غلبتان هبي بسانو سريع عنده ظالبا بو يبرزان اگر سيري كان والمناسبة بين الجملتين هي عطف السبب على المسبب سبب مسببكا كسببكي بس المسببكي عطف كديا بو والغو فيه تكو الغو فيه دبتا تسي سمعك نايتدي فاللغو يمنع كمال الاستماعي تكو اللغو دبتا الرقير بو اوي جوان جلبي والانتفاع بكتاب الله سود لكتاب خواهي قورا واربقريم قيشتين بكتاي كتابك الخاتمة بمن خوش الخاتمة كاش بخويني نوا وقد تم الانتهاء من هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون اكتمل فيه عقد مبادئ هذا العلم أو عقد مبادئ هذا العلم لكتاي أم أو كتابة برزانت كامان وايك وقيشتين تاو كردني زا أقر بعقل ليك بدي نوا يعني أو خناو كيكا همو مبدأ كان بنسينا كان علمي تدا وهذه أهم نتائجه وتوصياته
اوش گرینگترین لا امانزکانی و وصیت کام زانی وصیتی صدک امانزکان سنا یکمیان لابد من تعصیل العلوم الشرعیتی پیویستا گرینجی تعصیل العلوم الشرعی هبیتن والاهتمام بمبادئها گرینجی ببنا ماکانی بدرین بوچی يسهل فهمها بوی باسانی تی بگن دومیان عدم التدبر سیر کن تینا گیشتن یعن تدبر نکردن من اعظم علوم علم ببورن علم تدبری زانستی تدبر لا هرا زانستکانی قرآن و اهمها گرینگترین یعنی فینبغی مزید الاعتناء بی پیوست زور گرینجی پیبدن یعنی لگرینگترین زانستکانی قرآن سیا علم تدبران سیمیان واجبات الامتی نحو القرآن الكریم کثیرا واجبات امتا ارککان امتا سبارت بقران قليك زورا ولكن العاملين فيها على قليل برام او كسانك اجل سردكن كما يعجبات زورا كاركاركان من كمن بوه هولدن بالو عاملكان بين سارم لو نتائج كان بريزان التدبر له ركناني علمي وعملي علمية لاني نظريك عملي شلاني براكتيشك كوادبه بيتن بينزميان التدبر من اعظم العلوم التي تعلق الناس بكتاب الله سبحانه تدبر لا حراء زانست قوركانا كوا تعلق ناس يعني خلق دبستيتو بقرآن يعني تدبر تبودت بسبيتو لقى القرآن وتربطهم به ربطيان بيودكا بيوانديان لنوان دا أنزام دادا ششم لنتائج كان التدبر واجب تدبر واجبة على جميع أفراد الأمة حرها متاكك كل بحسب علمه وقدرته بلام هريك بهوي زانست كانوا طاقته توانايكين حوتميان أسباب التدبر وموانعه كثيرة أسباب التدبر وموانعه كثيرة ريقريك هو كاركان التدبر ريقريكان زور تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان دا قوردريب بقران كاريك سكانو كاتكان والأماكن شوين كان وأصل الله تعالى أن يفع بهذا الكتاب تكاكارم لبروردقا كأم كتاب سودي هبيتا ويجعله خالصا لوجه الكريم ووالي بكاتن كوا تنهاب ورزمان دي أو بي وإن شاء الله إن فسح الله في العمر يا أخوائي قرر عمري دريش كردم أو مؤلف دكتور عبد المحسن المطيري وضالتا فسوف أتبع هذا الكتاب بدواء كتاب كتابي شتلينم التأصيل كتابي شي تأصيلي لهذا العلم تأصيل بكابو علما كابن سينا كان بودابني بآخر فيه الجانب التطبيقي أو كتأصيلك أو زاري جانب التطبيقي كبدواء دابي العملي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إماش بريزان لكوتايدا دفرمين خوانا بخاتي قبريو خوتنا وزوانا كانت أو جهدو ما ندوبوني كوا كردمانا إن شاء الله ليمان وقري واتنها خارز بي لبو رزا مندي وخارز بي لبو وجهي هيد شيطان بشيشي تيدانا بي خواي قبري وانكا كوا رياي تدابيتن واتكاكارين لخواي برورد ديگارش كوا بيكا بذخيريك بو روجك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن شاء الله كساندة من كواقل بسليمة ما نهبتن وتكاكارش إن أخوي بروردقر كوا إيوي جوية قريش كوا سودي لبينن حول بدن كوا بيكن بعملي بيكن تطبيقي بكن لجاني خوتان وردي خوتان هبيل روجان لقرآن دوباري بكن وآياتيك أقر زور بيويس بو شويك خريجي بن تاوكو تب فهمكي بودكن أوي كأمر أخوي قوي درقاي بونا كرتو أقر بردوامي بياني درقاكات بودكاتوا أخوي قبر لي ما نوقري إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مدرسة النوم معنا، باب ما جاء في الذبح لغير الله. أريد قرباني وسربرين بو جيغ الأخوة بو غير الأخوة سربريت حكمي أو سربرين أنا سربر رواني كوا ناوي غير الأخوة إلى سربريت يان بنيتي يان بنيتي يان بنيتي غير إخواوا سر أبريت يا لهدي شوينا سر أبريت كوا شويني سر بريني مشيكا كانا شويني فلساوي غير إخوايا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مصنف خبرنا رحمه الله أو كواذ عطور لبدل باري سربرين طبعا أعجل مسي أعجلة هلورة وغير إخوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام 62-63 قل يا سربرين وقرباني كان مان نيجو سربرين وقرباني كان مان جيان ومردل مان همي بو پروردگاري جيهاني أنا هيش هاولي كي بو بريار نادين وبوش فرمان مفكرا وو نيجي كمي مسلمانان يا غمالي خاصة صلى الله ليلة باسي نيجي هاوردو باسي قرباني هاوردو باسي جياني كردو باسي مردني كرت سوارش ده نيش همو جور نيجيك طبعا أو جور قربانيك اللي هي حج إن عمره

الأضحية يا هر خير صدقي يا عيني تعيش أو كبيسر إبريت الله مش بالديكو إذا تبرنيش هم جرنيجيك طبعا أبو جرى قربانية كلي هي حج إن أمرا الأضحية يا هر خير صدقي يا عيني تعيش أو كبيسر إبريت الله مش بالديكو إذا تبرنيش جرنيجيك طبعا.

قال المصنف رحمه الله: فصل لربك وانحر. نجد بو پرورد قارد بيت هوا قربانيشت حكي أطفال صلي كثير أمدو عبادتي كوكو أمدو أنا طبعا دو نمنو يا طبعا علماء فر أمن نمنن هنا عيتيوه نقوي تنها أمدو أنا بو خوابيت ويو قرآن الرامي إكنية شون تظهر الموضوع يتر ناوي همشتا كان هنا عيت والله أولا ناوي هنيت تا تيمان أغينيت كوا أويت سر براوة ناوي غيري خوايدة سر بويت حرام بيت أويت سر أوات تشي شركة بيت بردا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع لله: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. علي كر أبو طالب رضي الله عنه بأفرميد في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شوار شتيبو فرموين فرموي نفرين لعنة إخوة لو كسي كوا وغير إخوة شسل أبريت لعنة إخوة لو كوا لعنتك على باب دايك إخوي تاوا ويدال ددانو پشتو پناو پارزگاری لا کسی که کمدایو که ناشرعی کردوا او یک او حکمی خواه بسید رام لپال او نایل جبه جبه رسلی جگو هلا قطلو فرم گانا کهی بزید لعن الله من غیر من الارض او ریت او دوست مطره کاتی تو بلنو استی کزی آوید اگه دستو زي بس عزي خلق بنا حق موات على رجع قيامة بحال أخواره ستي باسي لعنة شكل بزان لعنة بكي جائزة كي جائز نيا وتصوري لعنة أكليت شو لعنة أكليت شو أخواني قولا صلاوات والثناء نيريبو كسي كوالي رازية أو اللعنة نيريبو كسي كوالي رازي نيا وما أهل به لغير الله يا يعني وما أهل لغير الله به أنا ما يدعو كان بقربه ويكبو غير خواص الأمر حرام حرمت عليكم الميتة سورة ما إذا يعنصش حرام فدوه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق ما يعنز الجوال لو الشيوع عزانيك حرام ولو يتبعتكي أما الليلة ما تشبعنا هي ليلة أويك بو غير خاصة الأبريت وأويك وما ذبح على النصب لو شو ناس الأبريت كوا كان يخوي خارجي قرباني بو بتاكان كرده شيني قرباني وسربريني مشي كان حيوان يلي سبري وبتكانيا بتكاش نما بينا يلو شلون هل حيوان سربريت شيخ اسامه فرمي ظاهره انه ما ذبح لغير الله بث ويقال هذا ذبيحه لكذا ام قرباني بفلان كس بناي فلان كسو أفرميت أجر بدمي ديجيتي ما دام نيتي أو تانية بو شخصيك وقبرك وصنمك وبتك وطاغوت سليم الريت نيتك نيت جاربة لفظة جاربة نيتها جاربة شونة سيخيني إن شاء الله يساته. أفرميت وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أم لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحب بو أوثر الإبريت أما أشكالات رأى تاو بو أوي بوشتك يمخوات يا جو كابلية بناي مسيحو

0: قصية كذا طبعاً هذه علماء بأسيا كان ما طبعاً خوادني أهل الكتاب وإيما حلالة يهوديك نصرانيك حيوان أسر بوريت برتك بوإيما حلالة هذا مشرك نويت يدين نويت تد نويت آية كابرائك يا اليهودي ناوي غيري خوادي سلبرت ناوي غيري خوادي سلبرت ودي بناوي مسيحه أعوذ بالله. طبعا ما قصيه كي زور زعيف ولا وازك يجي ولا مادام يما بمان حلال كراوا خوادني أهل الكتاب أقل ناوي غيري خواجة سبهر حلالين أوان قصيه طبعا قصيه كي زور زور بيبالغي الراسي قصيه كي زور لعوازة شنكا اگر مسلمانی توحید آنی توحید
1: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصر بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب نف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبه توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم خو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بتای امروفت ایت پاراستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانتا امروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تای عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونه یا خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مرووت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتیه دلت ما بکت بیر اینانا مزنیه خدا و راحتیه لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانیه ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بری خلکی دن رکتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
3: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.
4: يعني توحيد حيوان السربور لا يخير في هذه السربوات حلالة طبعا حرام يبوشتغي يجي أكثر حرام نعبت أما بقوصة كابرة يجب اليهودي بيجي الأسرانيم طبعا حيوان السربور لا يخير في هذه السرناوات أو حلالة يا ما دوش معنى يا بسم الله أنا كردن قضيك عما أما قضيك أي حرامي حرام خلافي لسرها والله أعلم رأي أرجح دو أغيسان لبيري شو حرام ناوي بي بس ناوي غير إخوة لسر بدنكي يا يعني نيتبو غير إخوة سريبو ريت يا يعني لشونك كوا شوني قرباني سربريني بالترستكانة إساد حدزاكان تيك شروني كادو إن شاء الله إذا بويتون دعاي إن شاء الله وذي بس قيوب قرن إن شاء الله إذا دي إشتاكا إذا وروني شاء سيرك بزانا يعني إذا شنو رأيك هذا ماني ساتا؟ أقول من لعنة إذا كذا كم ذا لعنة كيش أقول تكوا كرد الرحمة يخوايا لعنة بقشتي أتواني له يعني بقشتي بعام وكهاتوا يعني شوار لعنة كخد مانو كسب كافي مرداء توين على ذي بكيت. أم كله خرافانش بقى عام بغيري تعيل أتوين لعنة اللي بقيت كان يخوان لكافر كان لزعل مكان لستمكار كان لو يخوان حيوان مزق خير يخوان أبره لو يكوى عرضي خلق دايرة كان أما أبيت يعني فلان بوكو تشخيص والله أعلم أولا أوي ولا فيش أوي كوى لعنة اللي هيش كافري يزيدوش ناكي أقربو معنى عيبي جيني كوى يعني أم كسا إتلا الرحمة يخوان دور خراوة توا بودشی چون که تو نزانید ای ام کسا که زندو ایستا کافر و خوان ناسو بیدینه فلا آیا لسر امانی نامینید اگر لعنت بو معنا لیک بدونو کوا ایتر امال رح بخوا بید بجور رح بخوا ناگریتو اما نه تو ایسان او بکات او جا کابلا آخر لحظه ایمان بیریتو بگرهتو مانگی بلا بردنی سال بلا بردنی کم تر زیادر ای تن تو مگه قبول؟ مدام تو بهت سلام مرگ ناشاری میه. اما یکی که اربو انسان چاکتر وایا خوی پاریز. اج اولی اللعن بالوصف حرام نیه. با وصف. ولعن کیله خاونی؟ او کلو خرابه. فلام لعنت کردن به تعین بدی علی کردن به فلانی کری فلان. اگر بردو قینا و کافری کشی تانی وا. اگر زندو کافر انا الحين اكل وشو فائده تدات جني كذبوا قاتل بنا مشرك بنا خراب بنا محارب اسلام شرك دو بلا بيش مردن تو بين لو قراو تو تو تا يعني شيء بس الوصف درسه اذا سبت عيننا بقى اذا قال اخوني ان شاء الله درك اذا مثلا بقول بس الموضوع يصير برين شو هذا كان يعني شرك معصيته حرام بنا كان قال المصنف رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة الرجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم ولا يجاوزه حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فلبيعك بهوي ميشيكو شو أجره وكذلك بهوي ميشيكو شو دوزخو بهشتو دوزخو كسي بهوي ميشيكو شو بهشتو كسي بهوي ميشيكو شو دوزخو. ولكن شو أي بيع ماري خاصة وسلم فربيدو بيع روش مرجع كا ده على خلق كا قوم كا لمال كا صنم كيان وبتكيان بو نه ليش كستي بريل لا ولا بوشوي برجعتي بريت إلا أبي قرباني كي بكر ده بوبته وتيان أيك كيان وتيان قربانيك ببخشة وتي هيك شيء كمية ببخشة شو بيعني وتيان قربانيك بوبك أجر ماشي كشبيت مغازي كشبيت ويا مغازي يقدو سري بري قرباني بو بتاكا إذا وتيان داي فرمرو راي فدرا يوتو شو أجره دوي مردني

Suhai Mardini şu agro. اما که دیشب تیان پیتیان دوای اولی کرد، و تی منش من هیچ چیز با غیری خوا سب نابر. دهن لملی کشتیان. شو بحش تو. شو بحش تو. اما سربرین با غیری خوا اگر بو اوجن روش تویت بو اوجن روش تویت هذا بيت سر أمر عملي ولا ما أفرمون إنسان أجر الزخطي اللي كريه وكفري كي كرت تنها بزمان إيكات نقبع عمله كردوه يا قربان يكسر بربه بتكيان يا سوزة بو بتكبوي بديش كجنا يوبكيت إكراه بلى إكراه رقصية رقصة أجر كفر يكير ترسيا كل بيكوش سبلك إكراه نقول شو بس بس بس كم سبلك إيش أجر إكراه وايا يعني أفرمت كسي أجر بهوي أما هو شو دوا زخو جم مسلمان بوما مسلمان نبوايا أو ماشي سر نبرأ بو بتكهر شو دوا زخو أما كتريش مسلمانة الله بهوي أوي كأوي نكرت أي توحيد مو توحيد أقوى شو بحشته هو لما نسأل أو بحسك اليوم أما سربرين بحشتك حرام جبيت بقوى شو كشي نخليت أدام بو غيري خوايا شريك بخو خراب دانا سلام إلى أنا أكي شلام أم مصنف أمي كردوها قال المصنف رحمه الله فيه مسائل شو المسائل اكتئامة الأولى تفسير إن الصلاة والنسكي تفسير معجوانيا يوجو قرباني وسربري فصلي الثانية تفسير فصلي لربك والحر تفسير أول شون نوج بوخوا عقيد أبي قرباني وسربري شر بوخوا عبيت ثالث البداءة بلعنة من ذبح لغير الله حديثك تفعل لعنة ذلك تفعل الشكل يكم لعنة تجيبه لو يكواشد بغيري خاص الأبريت يعني دار بغيري خاص الأبريت الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك أو كثير لعن باو دايق خوي أكاد إجا الشرد يلعن تقر راس أخوة باو دايق أو تلعن لكسي أكي أو يلعن باو دايتك لبرو تلعن ذلك له أو إنسان أخوي يعني أكو خوي أفهمي يعني جول مدن أبتكان يعني باو جول بخوانة دن الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ الى من يجبره من ذلك كسيك هناي كسيك كتندر اداد يعني توان بالي قد الظالم قد اداد حق اخوي لسرك وكسيك كسيك كشتا ابي كجريته او بناي اداء يوت اخوي وانا كجريت زيك كذا قرد سي بريتو اجي دراي مسؤوليه قلت اخوي بدي سي نبرمه مزور يستا بجوري تاوانكي لعن ضغيب الأكويت السادسة لعن من غير من الأرض وهو المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم وتأخير سيقواري مثلا سنورك أقواري خيدك أقواري نخشك أقواري كم زيادك بيشو ماشي أخيت إذا أجل كردني هذا أقل بستيكش بيت السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم جوازيك إلى بين دوائل لعنة كذلك كسي دياري كراو وجوازي لكسي خاون تاوانا كان بشيوي قشتي وصف بشيوي وصف نك تعين بشيوي وصف درسة تعينيش أوي مردو بكافري درسة أوي يشتان لجيانا بكافريش بيت نعم عدل يبكى كنت نازاني أي خواهي دادي دادي نايدا الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب اجي أم تشيرو كي ميشا زور قرنقا زور قرنقا قرنقا قيل الشيء يعني أمانة بو كسيان ناوي سري بري بو سري ميشا شو بو يانا بس بو يريك يبدا كار آساني بو بكان ما عشاقين برد أو كي تريش كرانيانو
kushtiyana karayni shu ala barnikt wada amash qada sharik ba khuradan la mpa wa kujra wala seri zor gora bua waytan zuri bo meshi shnakt atasa'atu kawnuhu dakhala nar bi sabab dhalika dawab alladhi lam yaqsidhu yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim jam mastaw nadu bo mesh al barin wa qurbani kribo boshi بو تزغاري كذا كذا بو نجاش دي بو معاش كان بركاك ويزرلك بو نجيري ويقصدنا يتساش ويتو زيارك نيوت العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا الأمر الظاهر جد زاني الجوري الشريك وهو خرادان لدى الإيمان دهرانا كانت جورية قضية جورية شون أنبياء الصبري قلت حتى حكوشتيا ماشي قلت قرباني بويا وافقاي نكرت أقصاي نكرت لقل أواني قاقتو بي فجل بو بتاكمان بو بي برستا مدحبك بس بالظاهر ماشي بي بسر بورا عملي ظاهر قاعد الشريك بأخوة قرادان تنائت قاعدة ضلنية يا قصي زمانية بلك جاربا كردوا وشا سان بمسي حالة جاربا كردوا جاربا أعمال قلب جاربا قصي زمان كله دين درشيت لحرس بواركا يا شريك بأخوة قرادان هيا مرجني هرشيك يعني زهاد الله الشريك بيت يعني يا كردوا يا بلام هيا شون معسيتي تيا هيا هرسي كما يعني تاواني زمان هيا ككرف كفرنية تاواني عندما كان هيا تواني دلش هيا اوه شريكي كردوه كان هيا شريكي زمان هيا شريكي وخردان زمان هيا شريكي وخردان دلوه هيا الحادية عشرة أن الذي دخل نار مسلم جاءوته أقره مسلمان بو لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل نار في الذباب جاءو كسكة شو أقره مسلمان بلاوه أقر وان بوايا كافر بوايا نيوت وهو أم امو شو بهيمو ام يسر ميسر برينو بو بتاك شو دوزخو بيش اوش اگر واش نبو اي سريش نبرايا هل شو دوزخو شو كافر بو الثانية عشرة فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك اما شو تصديق ام حديث اما شو شايات ابو حديثيك فالبديك صحيحي تركوا هشت فرميت لقيتاني في الواقان دان لأيوه الزكترة واروا آقريش سيانزهم فالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان يعني كدوه يضل مبسته لإسلام حتى لا يكافر كانش لا يكافر كانش اما که دیشب کردی با توای که نبرو پیوندی و امدو موضوع نبری باشه هر کی ذبح یعنی با لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير اما اش قال يعني او شو انا عني كشوني سربريني بو غيري خوا ناوي تو بروح حبل شو انا سربريت با ناوي خوا شي سربويت اي مثلا طلع با لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ناوي لو شو انا سربري كوا حيوان واجل يتيا سربرا بو غيري خوا قال المصطفى رحمه الله تعالى وقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطهيرين توبة صواشت لازم مزقوتك شو أنا كحشاري أو مزقوت أمرا فقان درسان كالمزقوت الضيار كان قدش نجد أبقيت كي قال سبحانه وتعالى فرمي بيغمين خواه صلى الله عليه وسلم كم مزجوتك لأساس ودل سبت خادر سكراوا ليكم راجوا لبيشتركوا تبرو نجدي أنجام ديت مزجوت قبة يا مزجوت النبوي كم على بيعودي كتير يعني باق بنا خايف أو كسان خوش أيد كوا أيه خوان باقنو لشي لشيب كوفر جناه وتعوا أما كذيت يا بلقي بلام يا ما بو أبو شوين بلام بلقي أخسترش معنايا وها قوي بهاول دايا وقل له آياتي سي سوري مائدة بس يقول يانغش جور حرام كراو أكاد وما ذبح على النصب أقول بلغي بهاول دايا
التفسير نقرأه بوأوه يعني شيء حرمت عليك حرامة حيوان عجل لو شو نسر ببريت ككاكي خوي شويني سر بريني حيوان بو ببتكا نصب بوأوه تاني أما آيتي سي لسورة ما إذا حرمت عليكم الميتة تأخير وما هذو ألف هذا سيف المؤفر بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أمش فهم ذلك أفهمشي كسك نذري كردو بيع نذري كردو حيوانك لشونك سربر ناويشي بوانا وانا شونك بوا لو شونا حيوانك سربر ريت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تو بسيارك لفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوا امشو امشو في غمري صلى الله عليه وسلم بسيارك قلت آي او شونا كاتو خوي بتي جيتيا بوا لبتكاني سردمي جاهلي كفرس لعبيت شون بتخانة بوا بتكي لبتكاني كيا بوا بتكي أنا كي أي شويني مناسبو ججنو مناسبي كافركان مشركان بوا بتكي أنا كي دي بتوي بشو بوا وفاء بنزركة توبكا بيكا شكو وفاء بنزر وانية لشويني كيا كواما أقر معصيات بيت أقر أوي كيا بويت نابي أم نزل جي وجيب كيلو شويني شو حرامة لو شو أنا حلوة البوريت كوا شري مناسبي ججنو يادجي كافركانا يان كات خوي قربانية ببتا كان لو شو نسل برية وهروها وفاج بو نزروانية كوا فيما لا يملك ابن آدم من آدم أويكا شيك النية نزرة كيسا شديتا كوا نادية يعني جد الصلاة تانية وإسا الشرحة كان إن شاء الله زيادة دي أميشا هلو كرتي أرون نسري أمانا أما شيء كله شو أنا لو ليش حرام كراو كان حرام كراو كان كرتي سان شيء رسل أما أنا ما برا ليش سير كان كرتي موضوع كان شيء رسل سربرين قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل مثل أمر وضعي خدمة يعني نظام مسألة كرتية تفسير قول لا تقوم فيه أبدا أو مزقوتي من أفخان دولسيان كردوا مزقبوا آجا ومشكلة وكشنانوا نابير بشكلوش دي أبكيت شوان شوان قرنقا وعبادة وقرباني سربرين نابير شوانك شوانكي يساق وقدغ قراو بيت حرام بيت. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. معصية كان يقول لسر أو شونا هيك معصية دقيتي أكيد وروها خواه برستيش ها كابرا خلقا كيكشو ديانجي بي تيان برو برشونا تاوان ديانا كرده وروها عبادتش نابي عبادت دا شوني خلافة بكيت هنجا شوني بكشتي حرام أقول مثلا آو دا حمامو شوني بيسو أما أنا لا يوجد نجي أبكيت أو شو نشكوا وكو شوان باكا طبعاً بيسي معنوية وكو شوان يسربريني حيوان وأعجل ببتكان يعني شوان يججني مشركة كان شوان أقرين نوروز أكريتو من أصابي أقرين نوروز أبو صالح ناي بچلو شوان نشي بكيت حلاة المورد شو شوان يشيها ججني مشركة كان نوروز جاج مسلمان نيت هالكلمة قفاتها نوروز اليوم الجديد كردين يهر ناوغش تاريخ كيشا كاسيج بلغيكي فيا نيا من بلغي من بلغيس فيا نسري السنة دي كيسا حيني الثالثة رد المسألة المشكلة إلى مسألة
البينة لذو الأشكال كاتك يعني بعض شيء كيكو بلغيك بوتر أم بلغة أم آياتها أم حديثات شان معناها على قريت تو أبي برويبو أو آياتها نيكو بعض أم موضوع هم يكو كيكو بدأي ليكتري أم جاءو ذاكات أصلا تو يجي كاكا شون شون كاتي خوي بتبالستي بوا حيواني بو بتسلب الرياء يسا باك رياضو بتيتي أنا ما هشتي أنا ما حكم إسامة أيو شونا نعم يسالي بورتيا بلغي فرمو ذاكا فلو شونا شونا اغنى وكاتي خوي بتبرستي اكراوة بوتي نا شونا جاجي مشتكا كان بوتي نا انجا بوتي برو سالي بورو لغي روخاندن اعتيادية روخاندن لي بخانيوتي لغي اعتيادية بس شونا كا هاتي اغمري خافر مزود نبوي خبر سانبو خبر كاني در كردو باكي وتي فلو كدر مزقوت تبيعي وشتانا ولكن اريد ان اكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من شوني عرق وي الاول وبي فرمون كاك بحشه وازك وانا بشي حرج بكار ميرن حتى انما يا مثلا الاول قد غيك الكوا خرجي سداني قبرستان كات بوشي خلكي اللي بيشا لا سدي مشتكي وبترسي اتبو قبرستان بو برسل الروي حتى بن اهل توحيدش وتي نو كوتا تازا مسلمان او موضوع زندو كانوا سرحوا داتو ما وي قد غير يكردن دوائي وكذ زانيان كوا قبر بوز ياد خسنوي قيامته أم جاوتي بروان زيارتي بكر ناقا وحديث النسخ بوض ومن نسخ ديشي هر وزعيته دروز بوا خلقي قبر برسيان تيكل كرت أو كذا شداني قبر سان ممنوع كريت حرام كريت إيه وي أما إيسا باس ما نكتب مان شوناكا بلغا كمان شيبه ومان لوزو في حال نصب نعبر شلون سالي برياني حديثة كيتر نابيت استفسار الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك مفتي كاتب بسالة كسية كي أقر تيانا قريش تي أموز عقد كربو أو إذا أطلعت شان بسالة تبكات ويتروني كي توي بدأنا بس الشيء أم جافتوا أبو بدأت ويكي قلنا حاربوني مفتي أوي كوا بلو بسالة كتية بقيت يارون نوي اللاي يان بساك حاليني جوا بدأتو ويبي أغماري خوا سلاسم چی کرد؟ دوبسیاری کرد. امضا جوابی داده. چجی کافرکانی؟ شون چجی کافرکانیه؟ ات فلسطینه کرا و کاتی خوی؟ نه کتی برانک. الخامسه ان تخصیص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع. دیاری کدنی شون یک بوسر برینی حیوان هیچ کشی کتیانیه. اگر مانع نویت شون به فلسطینه کتیانی. بس این سجی ل شاریکو کویریا. منطقيك دكانك شنك دعنا كوا هالشيء أزال وحيوانه شو نسأل بريت وفاكو بزي شاركا بويكا بلاوانك عش موضوعك ما يش كشيء تاني السادس المنع إذا من المنع منه إذا كان في وثن من أوثان جاهلية ولو بعد زواله ولا أو شو نقد غاك لي حيوان ياسر بريت أجر شواني بتفلسي جاهلة كان بيوت ما إسمه بتجشتي أنا معيت وشيا بوي بوري دروز بونه وی فکری تو دروز نیو نی موضوع که بگری تو بای انسان جاره که سر توانه راتیت که تو بگی باشی لیه اکید به زور ولی عبید نگری تو باو توانه تعود و راحتن لسری کده پیشتر او که برای که جگره خور که برای که جگره خور جگره ترکه که اگر بیوی نگری تو باو ابید لکه خواهی خواهی جگره خور نکات هاکه ده که خواهی حال نگریت نشید دو کتی جگر خواهد جگر اخوات بونی جگره نکتا بوی کوا تا نوزاگی لا تاو بیزرا و اویت السابع المنع منه اذا كان في عيد من اعادهم ولو بعد زواله اگر شونی جرسا کانی هد بیت ولو عفلو شر امت شیا مناسبی تأسیسی ام حزب جاهلیانا سالانا فلان حزبی علمانی بیدین یادی دروز بونی اکات یادی علانی اکچو روی پیروز بایدی اکات یعنی پیروز بایدی 50 سال 100 سالی
بأخلاقي وبروشتي والشرك والكفر والمانيت وبدين كاوردة بيروز دانت بيروز مان بيت أماش كفرة. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نظر معصية. أجل نظر كذ كوا نظر حتى نظر تكرت كوا عجبه ولا سرد. شلو شو أنا خلاف أنا حيوان رجع سر بريد نائب كرت. نعم نظر كبرت. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في عديم ولو لم يقصده خو باراستن لخو شواندن باشويني ججنو مناسبو آهنگي كافركان اگر تو بو مسوشنوید یعنی بو خودش آهنگی خودش دیامه یه روشونه قربانی خودش دیامه که العاشد لا نظر فی معصیه اکز نظری کرد و تاوان و گناح نابی جیب جیب قبل نظر بید اگر کراکم هاتو کال خویم بوا سوالی چل مغلب کم یا من یک سوال بکم اما نایی و فایت بوب کهید یه هنده که علماء او که من مالک افرمون کفاریتو شونه گدهید إما إذا تبي أفرم بيت كفاية جلسة سرية استغفاري كرك وتوانيك كرك بيجي نجدك كله. الحد لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. أجر بني آدم شيء كده ده سانو نتواني أو نظر نية سرية وكل شيء نظر كيت ناشرعية ناجيب جيب كيت. شيء كيت النظر مالي خدنيه أو كور نظر بيبوخوا إنتوني ناكيد نظر. يا الله خوا خوك تبيني جن حرام كذا تبولدي يعني كذا تصدق كذا أول ثاني نعيت فبولدي هدرستي بيجي بولدي يعني بروي نعيب يعني توانا يدي يعني كات ما لي خوتة فلام داعير كراودس بس النعيت صادق كذي ما تعرف إيه معنا جبجي نعكريتو هدي علماء فرمون کفاری شونه که دیگه دیگه شفر من استغفاری کرد اگر کردن کیش اشکال انجام داد تو چی شریک باهو خردان هاتا با استغفار تو با گری تو بی اگر جبرار دا کبی کیت ام حیوان لشونی که خراب اثر برید که قدر غیر شونه که با اثر برین او سری نبری تو کفاری شونه که دیت حالا ما او نگری تو کسی نزدیکی کرده حیوان بکات نظر هیشیتی جوالا جو نظر کم اشکال کفارت شونه کدام؟ آنقدر تو حیوان یک بای 300,000 دلار 500,000 دلار هرکو 3000 لیبی تو آنقدر تو. تاری باشه شرّ الله علی محمد و علی آلی و صحبه و من و علیه.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. تفسير سورة فاتحة أمشيك كلا نسرى وكاني شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة بيت أم نسينا زور كرتو مختصرة موجزة وبختة درباري معنى كان سورة فاتحة وخوي سورة فاتحة أصلا باسي عقيدية باسي عقيدي زور زور بمكثفي تياكراوة شيخ محمد كري عبد الوهابيش أهمان أو حماستو أو دلقرميك هيتي بو درخستني عقيدة لم سورة كحليب شاردوا بمبست بو أوي تفسيري بكاتو عقيدي راس ودروس للرقية وبمسلمان بكيني أبينين بأوشيوة باسيكاتو بشويكي الرون وأشكرا معنا كاني عقيدي ليدرهينيت وكو بلغيك هند لماني كباسي كتابة كاني شيخ يعني كردوه بنو من هنا نتوا من شليره بوكو بلغيك يعني نمونيك تان بوي هنمو لأم كتابة بوي بزانن شوازي نوسينكي شون بوا سبارد بتفسير إياك نعبد وإياك نستعين العبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل وقدم المفعول وهو إياك كرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين فالأول التبرؤ من الشرك والثاني التبرؤ من الحول والقوة إن جادت سر إياك نعبد ومعنى كاني بهمان شوا بارونو بآساني إياك نعبد وأتى إياك نوحد ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا وأتى إياك نعبد وأتى يا الله إما توحيدي توأكين وأحد أدينا تو كهيت شركك لعبادتا بريار ندين هيت شركك نبو ملائكتك نبو بيغمبرك نبو هيت كسيك وكو خوي الله كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يانك أكاتا وإياك نستعين الله وإياك نستعين ذو مسليتيايا هذا فيه أمران أحدهما سؤال الإعانة من الله واتهيك كان أوي داوى كردني كومك يارمتي لالله عز وجل وهو التوكل والتبري من الحول والقوة واتا بشت بسن بالله توكل كردن لسر الله عز وجل وبريبون لهم حول قوتك خوت وأيضا طلب الإعانة من الله حاوكات داوى كردني يارمتيش لالله عز وجل دوير بكورتي وانا وركلا وكان لسورة الفاتحة إن جاب كرتي عرضيكات لا إياك نعبد وإياك نستعين فرمي أما توحيدي تايا اهدنا الصراط المستقيم فرمي أما متابعي تايا وجوبي متابعة ويكتوشويني الله عز وجل وابي غمر كيبك صلى الله عليه وسلم إن جاء فرميت أركان الدين الحب والرجاء والخوف فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة ببين انشون بوليني كردوه كخوشيوستيو بارانوو ترس داباشي كردوه تسر يعني ولي كردوه لآياتي يكمو دومو السيام انجا الله هلاك الأكثر في الجهل زورنا بجهل لنا واتشن أما الله لآياتي يكمو الكراوة واتا استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين ينجم أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين ششم ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم ما بس أويك الزور زور بوردي تفسير سورة فاتحاي كردوة وهرشي معنايك للروي عقيدوة آياتك أهل يبقريت خستويت الرو باسي كردوة ظهور القدوة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين إن جاء فرميت دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل تاكو كوتاي أو بندواناني أو علمي كلا سورة فاتحة
أي خاطر والحمد لله أولا وآخرا.

او بزانن لدل يا خوش يستي بيغمبرني صلاة والسلام خالص بنص آيات قرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين زليل لسر مسلمان زليل بو إيمان دار بو مسلمان كواتا بيغمبر صلاة والسلام خالص سر بيك كسيك خوشي بيك بيني كسيك شايت ماني بو هنا بيني كسيك كافريك ميلاني دلي هاتوا براولاي خوش بسني پیغمبر صلاة والسلام خواهي لسر بيه بقي او بشك خوش بسي بودر بره نزي كبيتو الله بشكم بيت بيت أمتي او بشكم لرش قيامتها لقل او بيه بشكم سوادي أعظمي پیغمبر صلاة والسلام لقيامتها زياد بيه بأما همو شفقي دلي يعني يكات قرباني بو اوي كسيك أمتي او بيه خوشي بيه كاتي من هاتم من بركم كرد دوش مني مسلمانان وامكر كواخذ لمزقو دور كبيتوا وحرقي لدينا كيف يا غامر بي صلاة والسلام يقول على سبيه وبزاند نيك يكال نشان الديار وزقكاني اوي كوامن في غامر بي صلاة والسلام يقول على سبيه خوش ناوي غير خوش بيستايا او كاريك مكر كوا خوش بيستكاني او خوش بيستايا خالي كوتاي او تانيكا تاك بتاكي او شتاني الدنيا هيا لهاش تكايا ابيت خوش ویستی پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده بی همش تکت ببخشی لبی نبی خوش ویستی پیغمبر صلی الله علیه و آله پاید است. من شوازه کاتی که مروف امانی کرد اسو بنما و کو صحاب کان معامله کن لقل پیغمبر صلی الله علیه و آله پاید است. دای ک عایشه افرمیه بو من گیرتو افرمیه کاتی که کاتی هجرتی پیغمبر هات صلوات و سلامی خالص به خوا فرموی هجرت بکب و مدینه پیغمبر خوا صلوات و سلامی خالص به ابوبکر صدیق بان کرد فرموی ابوبکر خود کو بکرو درچین یا فرموی ای پیغمبر خوا بو کو درچین فرموی تو خود کو بکرو فرموی اخر بس پم بیجا خوا اذن میدا و به مهاوری سفرت فرموی بله دایت عائشه جرتو فرموی ابوبکر صدیق فرموی باو کو ماتو بو مال فرموی بینیم باوكم شيوان وقرياني كيداناو هتا اوكات العقلي خوما تصورم نكر مروف لخوشيا بقري باوكم لخوشيا قريا كهمو قومك سكاركاني لدج يعقسها نكر ابو بكر صديق لخوشيا قريا دايك عائشة افرميه فوالله ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي والله قد تصورم نكر وكسير بيد لخوشيا بقري قرياني خوشي لخوشيا بقري فرميز برجه حتى بيني ابو بكر قريه لقشيب الله اكبر من ابنها وريب يا غنبر صلاه وسلامي خويا لسد اما اجل ام قاعده انا لو ضل ما نجي غير نكي ام معناه وامت يجت قد هس بيناك خويا قالوا له القران افرم الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فرمي قريه وبش جرينا كان وخشتنا ويو سری ناخن خواهی گارو میرمان سری خستو ها کی سری خست خواهی گارو میرمان کات ثانی اثنین بو کات دو همی کسی که تر بو بد بردو که انو دوان بون دو همی دو کس بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی خواهی گارو میرمان سری خست بها و ریکی فرموی لا تحزن این الله معنا خفت مخو بیتاقت ما بخوال اگل مانا یا خوال اگل ایما یا خواهی گارو میرمان لو کات سری خست ایتر تو خوشت نوی تو خود لنا او قافل سرکوتنا خود در دور خیتوا اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به خوان عصری و ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم فایگر مهربان لوی سری خستوا بویا عزيز من صلاة والسلام يخالص بي الحديث يكي صحيحة كإمام بخاري رواياتك فرميه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما معنى إيمانك يك أبو بكر الصديق ليته قيشته فرمي هيك كسيك لا إيمان درناوا حتى أكون نب مخوش ويستربوعو لباوكيو لكركيو لمنالكانيو لها مخل كتر أنا سيكوري مالك لحديثك أجرته افرمي پیغمبري خوا صلوات و سلامي خوا عليه وسلم حتى كه بخاري مسلم اي افرمي پیغمبري عزيز من صلوات و سلامي خوا عليه وسلم افرمي ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان هر کس يك صفات يتابو تامي شيريني ايمانك ام تمام ابيت كسانك هستي بيبكم

تطبيق ما يتابع كم يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما خواهو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالص بيلا دل يا خوش ويستر بيلا جگل أو يعني خواهي قرر مرباني خوش ويستي بس أول نيا لكاتك قسكريا شري لسر كي خوش ويستي أول ناخي دلتا إثاري كي لسر هموشتك كاتشتك ديتا بيشوا حزيتو لقل خوش ويستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالص لسر بيه پیش بخی لسر هر شتی کتر امام عمر رضا رحمتی خوای لی بزور تن قصیک تن لی بیستوا پیغمبر اذن بده با فلان کس بکوجم او قصیان زور لی بیستوا لکاتی فتح مکه تا لفح واکی تیب جین زن پیامرس امام عمر بوچی فرمیتی ام قصی بوچی فرموا لکاتی فتح مکه ابو سفیان هنا و تیان ابو سفیان ایمان دینه ایمانش نه هنا بو امام عمر پیداگیری لسر او اکرد کبی کوچه بی کجه؟ دوستی از جهت ای پیغمبری خواه ایستدم بده با ام کافری دشمنی خواه بکشم. اما آوان بوا جنگی احدی لگل مان کرد. اما آوان بوا جنگی بدری لگل مان کرد. اما آوان بوا جنگی احزابی لگل مان کرد. اما آوان بوا هر چی دشمنیاتی توی کردی. اوی والا مکه بوی درتی کرد. و هر چی عربلیتی کو کردو. و هر چی دشمنیاتی کردی. اما دشمنی خواه ای پیغمبری خواه ایستدم بده با بی کشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواه لسر به هر وقت شر منی که يا فرمين لك تيك لنا وخدرا بش بشرم تروب يا غمبر صلى الله عليه وسلم بيدن نا علي ناي كجم نا علي كجم هيك سنة قاوة استوى إمام عباس إمامي يا غمبر صلى الله عليه وسلم بخايل سربي هلا سي هلا أي عمر والله أجر أول بني عدي بواي واتنا أوت والله أجر أول بني عدي بواي ولا خزمي خوتان بواي واتنا أوت بس هو بواي ويا جريكت لقبيلة كاني تبكوجي يشتا فهمي جاهلية لنا وعربا ماوا أقول لبني عديب وآيوات ناود تي والله أي عباس سوين بخوا أو رجب يستمتو إيمانت هناوة لدلم خوشة ويستربو لإيمان هناني خطاب خطابي باوكم والله والله تنيا لبر خوشة ويستي أو بيا وأقصاك هيتشي ترمنيا والله إيمان هناني هركس يقبى بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبر تشي بوشي بيهم خوش بو إيمان هناني تو لباوكم خوش ويستر بولام والله بس لبلا ويزانين بيغمبري خاصة الله سلامي وقال سيبه دل خوش أبي مامي إيمان بيري سيان بخوا لباوكم دلم خوش تربو كتو إيمان تان شوك الزانيم أو بي خوش يدر بوشي تو مدبار مكي بجاهليتي عرب والله لبر جاهليتي عربني والله لبر خوش ويستي أو بيهوية شوك أما زور آزاري دا أما معناي خوش ويستني بيغمبر صلاة والسلامي خواهي لسر بي يكي أكل الصحابة كاني بيغمبر صلاة والسلامي خواهي لسر بي زيدي كوري دتين ليوم رجيعة جماعتك قبيليك لهذيل كان هاتن دعوان كل لبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب بني هذيل وتي انا امام انا ومسلمان بوين برق قران خن من بني ربا في الاسلام مانك بيغمبر يخوي صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب خلاف الروايات عندك على الشش عندك على ده يوم الرجيعه يوم بئر معونني ما جوازه ليوم الرجيعه شش ياندا لخلاف الروايات بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب شن كسك انيري بو بني هذيل بو اوي فيري عن بكن قبيلة كان في القرآن بكن كاتي أتشن بوي غدريان فيكن لزمني أنا أوانيا كشت كشتيان دوانيا هيشتويكي كان خبيب بويكي كان زيدي كوري دثينة بو زيدي كوري دثينة كاتي خوي كيشي كيهبو لموضوع إخوانا أبوايا لقبيليك وابوك جرايته وبران بركة سيكيتر صفواني كوري أمياء شيء كري لجاتي إخوانا كبيك جيته أي هينين ويجن ما زيدي كوري دثينة ولا فلان قبيليه اي كوجينا ولا جاتي قبيله كمان اي كوجين لا اي بن بو مكه اي بن بو مكه اما بيش فتحي مكه يا زيد كريدتي نبو كوجين لكن بي كوجين الان بي بن بو حل دري كان للسنوري حرم نزيك ترين شويني حل كويا تنعيمه تنعيم او اي كيسه بيجن بزغوتي دايك عائشه بزغوتي دايك عائشه نزيك ترين شويني حرمه الحل لحرمه او كانت تدورن هركسيك اگر بكجرايوا لبرو لسنودي حرام حرامه كشتن ان برد دروي منطقي حله ولا منطقي حله يعني كشت وتيان بيبن بوتنعيم بكجم كاتي برديان دستي زيدي كوريدتين كوتي قرسي بيا ويا قاتكاني بس راو تو حاضرين يعني كروبوي بكجن عليه هيك كان طبعا بياك بناي نستاس اي باي كوجيلبي اي كوجن دو اي شهيد يا كان خاي غرمان بلاي شهاده برزي خوي بداتي أبو سفيان يبيني كوت لدس يهديه ولا يبي الله أي زيد يسهي وا أخوازيت محمد بيرين لشو أنا كي توارز قارد كين وتي أو براستها
سوين با الله سوين با الله اسلام عليك خو ما دانيش تبون برام برأمه بيجن لما رزقار تو لما عليك خو تا دانيشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما عليك خو دانيش تو درك چوت پيناي گور مبو والله آمادم گيانم ببخشم سوين با الله ایسا ام کشتنی خوام لوا پی خوش ترک که ببیسم بیشن پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بیه لناو معلقی خواه درکی چوتا پیه ابو سفیان عجیبی لیت اله الله والله نم بینی و هیچ قبیله و هیچ قومیک هیچ کسیک بقی شون کوتوانی محمد صلات و سلامی خواهی لسر محمد یان خوش ویست بیه امام عمر رضا رحمتی خواهی لبی روشی کن عبدالله کره هشام اگر رد توا علی روشی کن لخزمت پیغمبر بوین صلات و سلامی خواهی لسر بیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله او دس امام عمری گرت بو ریانه کر جاتو شعور بکا پیت یزم کات یزم هاین الروزه دانش توین لشن پیکی پیغمبر صلی الله علیه و آله هست چونه ویژن لشن و استابو پیغمبر صلی الله علیه و آله او دس گرت بو دس دی بگری جواز زور فرقیه زور جایه فرمای او دس امام عمری گرت بو رضا رحمت خدا علیه امام عمر هر واو تی پی فهمی پیغمبر خدا شکل دل ما های با پیت بیژم فرمي پیغمبری خواه سوين بخواه معالجه دلم کردوه لها چی کسمه توم خوشتر گرگ لباوکم لدائکم لمنالم لکپارم لمالم هموش تیک توم خوشتره بلام هر چن اکم معالجه دلم اکم هر چی اکم طبعا ما خواهی تاقی کردنوی خدا خواهی غاتا موقعه اگر خری کام کجنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاقی کردنوی خواهی اکا جب زن من چن پیغمبر بخوشوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی پیغمبری خواه نگیش ما اوی و بزنم که تو املخم خوشتره نگیش ما اوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی ول سین بخوا ای عمر لخواتش منت خوشتر نه ایمانت کامل نه فرمی ای پیغمبری خواه پیمان به وعد به خوا شاید به لسر دلم ایتر لمو دو توم لخمش خوشتر گرفت توم لخمش خوشتر گرفت فرمی الان یا عمر است ای عمر إذا قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلي إلى نفسي وأشفى لبلوى مجنون ليلى عليه الله يقول بسيار مليب كان بيجن ليلى تخوش أبياهم الدنيا وأويلنا ودنياها يجب سوين بخوا نق ليلى ودنيا أو مقارنيك غلطة سوين بخوا توزيك كبنع لك ليلى ويبهم الدنيا ناي قرمو وبهم دواء درماني ناي قرمو اما خوشویسی پیا یک ابو جنی چی وای نکرد چون بین ابی چون ام خوشویس من خوش به صلوات و سلامی خوای له سلام پیغمبر یوسف لبر خوای خوشوی لبر بر او عشق او خوشویسی او جن جوانانی کوا داوی لیکن مراودی لنفسی خو یکن کنایک ای کنا سجن وقال رب السجن احب الی مما يدعونني الی من سجن خوشتر ابی بوله بر سجن لنزیکی تو یا بلام لقال أوانا بم لدوري توي شو كسجن خوش ترى لو يكوالنا وملزاتي شهوة تابم تامي خوش ويستنا ونزيكي وقربي تو نزيك ترى شيء بتشيش ترى خوش ويستنا بومن كاتي كسجن لقال أوا خوش ويزبو إيش تكاني تر هموي هيج معناه نامين توا لبروا أبيني صحابة كان بمشي وازار في غنبري خوا صلاة وسلام يخوي لسربين هميشه يكك لخاله جرينجا كان يجياني نوبوا كتشون لبيغمبر نزيبن كتشون خوش يان بيه كتشون تيكاليبن ربيعي كري كعبي اسلاميه فالمير روجي كان لخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمامو اذن لي خصمي بيغمبر خام شو لخزمت تو مينمو سيدي شونو يجو عبادتك تكام بردسيتكام اورج مدس شتيكم جرك خزمتتكم الله ماما ولا قال يا حزم كلا نزيكي اوهم الله شو هالس يا بوش شو نيش بود دس نيش بقري ما هالس يا عم لخدمة لك يا غمبري قاب فرمو عاون بوي هنا بوي لخدمة يا عم دس نيش بقري الله كاتي عاون ما كرد دس يا بيرم كوتو شويني زور باش قصي لقلابك الله ربيع عليه وتم أي يا غمبري خوا دعوش تك تليب كم بوما كي تفرمو دس نيش يقرأ دعوش تك تليب كم بوما كي فمي بله فمي تخواي يا غمبري خوا وعدم دري لبهشتا تكتاون ما هو يكو من لبهشتا أم بني الدنيا زور تام دارا أم نزيكي تزور بچي لصحيح مسلمة يا محد سواتانا يرمو تخواي پیغمبري خوا با لبهشتي شا تكتاون تخوا با دور نكو مولد حزق أم دوائن مردن دور نبو مولد پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خواه سبه فرموي
فأعني على نفسك بكثرة السجود. فرميتو سجد زور بو أخوان نيش زور بك زور زور نيش بك وعد تدمي بيمان بي لقل خمابي بس نيش زور بك. يعني ها هم شعورت جزء كيبتوك بس يعني تصور بك أو لقلي هابو إيسا إيستو أقل إيسابو إيما برهيك بك بچین بولای بچین ولی زندو بود تو او پنج دقیقه یعنی یک دقیقه یعنی دزدی جای غیر آوا که تدسیا چند قصه یک تیه تکیا لونی هر کسی به پی خوش میست نکی با او کاملا قصه حاضر کرده بی بس هیچ وقت آوانی بچه بن بس خودم گره که اما تو آن ویل نه خوش میستی آوا ای پیغمبری خواه تو خواه ولی باش تا تک خودت یعنی فرمی فاعینی علی نفسک بکثرت السجود لبروا حتى يعني أتشون لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثة صحيحة توك ابن عمر روجي كان عليه رويش طبعا عبد الله كوري عبد الله كوري جابري كوري عتيكا فلما روجي كان عبد الله كوري عمر هاد بو قبيلي بني معاوية كشوني كي نيوجي انهبو جاريك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بانك دو نيوجي تيابكا نيوجي تيابكا عليه ابن عمر كو ترى رويش بو بني معاوية شو بلاين هاتو تی کل ایوا ازانت ام لمس گوتا کدروستان کردو کی ازانه پیامرس صلی الله علیه و آله کی انرژی کرد و چن والله پیامرس صلی الله علیه انرژی کرد شونه گان بودیاری او چو شونه گی دانش ی تو بین قسگان باب گرنوا زن چی فرم هاز چن مهمه کاتی اشت مدینه ام هستد بو دروس سوی کاتی اشت روزا اجنا مش شون پی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی اشت نزیکی گور کی پیامرس صلی الله علیه و آله ام شون ری کردنی اوان كاتش تبقي على مشوني قريانا كي او صحابه كاني اتر اشي الدنيا كي جوازه عبد الله كرو عمر خوها وريبو والله من دواي مرنيه شو قال رياض زن لك يو دانش تو اشو ليش انا كي دانش فهمت خابي بهم قرنا بزن في عصر سلم شي فرمو دري شي حديثه كاتي كاتينيه باسي بكم باسي فرمايش تكاين بو قرايه روشي كان برسيادين كلها امام علي عبد الله كرو مبارك لكتابي زهده قريته برسيادين كلها امام علي فیم تخواب و من بگیره و ایهو پیغمبر صلی الله علیه و آله چون خوش شویست سید کن گل امام علی بگرن آموزایتی زوایتی نزیکی بوا انسان لو کسانی که نزیکیتی زور شعور به خوش شویستی نکا مگر بمری هستی پیب کن نه امان لزندویتی هستیان با اوکر دوا فرمی هاتم که امام علی و چون پیغمبر تان خوش شویست صلی الله علیه و سلامی خواهی لسر بفرموی والله قال والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا أم قصانا ما نكر لخو من خوشتر ما نويس لا مالا كان من لمنالا كان من لباوان من لدايكا كان من لهم ويان زيادة الخوش ما نويستن يك جملة جاواز على إمام علي أفرمي ومن الماء البارد على الظمأ بس كيوب خنا لا يمد الرصة أم رصة بشوكة بس معناها يكي قوريت يا تعبير يكي تيايا أبي كسيك تينو بيت لشونه که وشکلانه تینو بیت و خریک بمری باو یک آوی سرد داده دستی و چن یک او آوی لاخوش ویسته وما با تینویتی که او تره که انسان چاوی کز بیه لحیوتا لحیوتی تینویتی ها چاوی کز بیه فرمی سیون بخواه امال آوی سرد پیغمبر ما صلاة و سلام یو خواهی لزر خوشتر اویز بو کسی کل وما آبه اون دل دلمانه خوش ویز بو یعنی اگر ریان بزن چه تعبیری لخوش ویسته که انتا هش تانه نتوانی داری برن بوان اوان اما نتوانی نهست کن او خوشویستی کوا کوا هستیان پی کردوا اما انسی کوری مالک رضا رحمتی خوالی بی اگر رتوا روشی کن افرمی روشی کن زلام یک هاد بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوالی سر بی هاد ویتی ای پیغمبری خواه کی روشی قیامتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی سر بی نازنی کی روشی قیامتا جوابی دای و بپرسیاری فرمی چی بو آماده کردو ای اعرابی چی بو روز قیامت آماده کردو کی گرنگ نی هر کیا تو چی بو حاضر کردو بو روز قیامت فرمی والله ای پیغمبری خوا کردوی کی زور منی وشتم زور بو آماده نکردیا بس اوی دلم پی خوشا خوا و پیغمبرم خوشو پیغمبر صلی الله علیه و آله زور خوشو پیغمبر فرموی انت مع من احببت او خوشو استیا باش زور گوری لگل یا ابی لگل کس یک ابی که خوش تبه روجي قيامته صفواني كوري قدامش روجي كان افرمي لخزمت بيغمبر ومصلاه والسلام يخويا على سربي كاتي هاتم بيعتهم دابي دسم هنا الله اوا دسم خصنا ودسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخويا على سربي افرمي
صفوان لسر چی بیعت مدیته وتم ای پیغمبری خوا خوشتم گرک بخوا بیعت تا دمی که خوشتم گرک بی پیغمبر فرمویی تو لگل کسی که خوشت بی ام خوشویستیا و اکاتا کوا تو بشتناو دنیای که جیاواز لعلاقت لگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پایلس ایتر ازارکانی تر قلاچو ابن دور اکون وکاتی ام خوشویستی زالا بی بسر دلتا روشی کن امام علی رضا رحمتی خوایلی بی خوي أجرته ولا حديث كذلك إمام أحمد الترمذي الروايات يكن بسندك حسن أفرمي بيغنبري خوا صلاة وسلام خوايل السربية دسي حسن وحسين أوا قرتوا دسو أوا دسو هردك يعني قرتبو منالبون فرمي بيغنبري خوا صلاة وسلام خوايل السربية فرمي من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة فرمك سك مني خوش بيا وأمدو منالي خوش بيه وباوك يعني خوش بيه ودايك يعني خوش بيه لروج قيامتها لقل منايا ولا درجة منايا أم خوش ويستيا أسس بنماي بنماي دروس كردني شتيكا كا همو كسناتو علي بيب قيا أبي معالجي دلماني لقلاب كين بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسبيكك لما مولاكاني كوا أهزادي كردبو ناوي ثوبان بو ثوباني مولاي بيغنبر صلاة والسلام يخواه لسبيكك خلق نازنده باو کی ناوی چیا کویلی یک بو پیغمبر صلی الله علیه و آله کریویتی لبر خو آزادی کردو پیانه ثوبانی مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فایل سر روزی کان لناو مزګو تک دانشته بو عزیز من صلی الله علیه و سلم فایل سر به چو جوړه وسره ک ثوبان دانشته رنگ زرد بو تا ګوراو آسوارو شونواری زردی و به طاقتی دلطنی خفت باری وسری و دیاره افنه پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم فایل سر به شو جور فرمي يا ثوبان ما غير لونك ثوبان هو شيء بيتاقتي هو شيء بيتاقتي كلو بيتا دلنا أهبت من بيهم صلاة دلنا وازي خلق بوا فرمي ثوبان هو بيتاقتي ده شيء دل تاني بورن يتزرد بوا توا شيء رنتي جوراوا فهمي بيعم بري خوا والله هيك هزارو إيش كمني هيك خف هيك شيء كمني والله بيرم لش تكر دوا فرمي شيء بس كابو من كتام دلنا وازيد كم فهمي بيغنبري خوا اول كان روشي كتوم نبيني وا وتم اقيمة خزمتت بس بيرم لو كردو لروشي قيامتها كاتي قيامت ديت بهش درجاتها خواي قالوا مهربان برسترين بلاي دعواتا تو بلاكان يما وكو تونيا تو لا يما برسترين تو خواي قالوا مهربان اتخاطة شونيك لنا و بهشتا لأيما دوري كان روش جاري من تو بينم لبه تامي تي ابو من بهشت توي تانا چه چیزی لذتی بکنم؟ تامی چیه که من بهش تو نزنم بیم کرد تو هر چیزی رکم تام لبهش نکم تو دور بیم. بیام بس خلاص نمیخوام بیادن هی بی. یه ناله خواهی کرد میرم من آیه دار بزنی لسرما. افرمی خواهی کرد من لقرآن و آیه دار بزن فرمی و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فرمي هر كسيك طاعتي خواهو بيغنبرك اي بكا صلاة والسلام يخواهي لسر بيه يقول رايال يان بيه اولا روجي قيامتها لقل او كسانن كخواه نعمتي بسالينا رشتوها لقل بيغنبران آيا لقل صديقين آيا لقل شهيدكان آيا لقل صالحكان آيا اوانيش بهشترين هاورين ناو بهشتها لبرو ما ترسى بيتعقاتو الدلطنق مبا اوي كوا ايماني بمن هنا وخوشمي اولا روجي قيامتها ناو بهشتي شايكتري ابينين بيتعقات مبا ودلطنق مبا ان شاء الله لقل تانبا اما او خوشويستيك ابي ضلي بوب كيتا يعني ابي فراواني كي زور زور غوري بو دروس كي محوي واتني دبي ضل وسعتي كي وقف لك زياتر وكف بيني شو روجي فراق وصلد البرتا بو جنجين اجي ابي ضلمان فراواني كي بقي ام فلك دروس كاتا شو روجي تي دروس به شوي دوري لاو روجي جيشتن باو ابي ضل وسعتي كي وقف لك زياتر وكف بيني شو روجي فراق وصلد البرتا بقنجيني دخيلت بمكري امرو بفردا وادا كم هيتا شفرداهات يا نكرا وكاريكو بودويني زباني حالي بروانا لوقتي سوتنا ديود كسي وارث موت من بي لعشقا خوب سوتين الله بابولا كاتيا تشوف ولا موم كاتيا سوتياو مومك السوتاني الله هر كسيك يجي عاشقو خوشا ويستمهي ويكو من اوا شو من عاشقيا وقرم انسوتيني حتى أغري ندى وزنا يري
يمش أي عزيز وخوش يسمان أي بيغمبري فاصلة الله والسلام يخوي لسربة أو أن دعش قيتون حتى نزيك نبي نوكو قري وما كب برو بالمان بسوتي بخوش يستقيتو تير ناخوين لخوش يستيتو دبي دل وسعتيكي وكفلك زياتر وكف بيني شو روجي فراق وصلي دل برتا بقنجيني دخيلت بمكري أمرو بفردا وادا كم هيتا چفرداها تيانك را وكاريكو بودويني زباني حالي پروانا لوقتي سوتنا ديوت كسي وارسما وك من بي لعشقا خوب سوتيني رقيب البتع المشو شق دبا جانانا ايوارا بعشاقي تقبل دا لباتي صدعا جويني بغيبت كردني ام بي نوايتو شي خجلد دي بلي واعز بسميرو لبخوا وازي لي بيني دني تبعي وها غالب بوا فرعون ام عصرا نوك موسى لكن جو باربو ايماني في ديني ما بزوا محويا لمري قدا تادب يا خاكيري وميدا دستي قردت هر دقا اخر بداميني على محوي لرقي ام خوش ويستيا يا ابو عزيز صلاة والسلام اخوائي لسربي خد دوامخا هيچ وامزان خلق شت بيجي بابيجي او پري لبرشاوي خلق سوكا بي كسوك بيت او پري اوكو خولي زيو اخلق بي بيانا كخول كبويتا خولو بيت بيانا بشكم روجه لروجان خوشويت صلاة والسلام يخوى لسربي بسر او خولي عبرو او توزي خولكات بش بنشيتا داميني پيغمبر صلاة والسلام يخوى لسربي او پري لبرشاوي خلق سوكا بي بيتا توزي خول بشكم روجه پيبناتا خولكاتاو توزي خولكات بنشيتا داميني كراسا كيوا اتر خو او بوتو سربزي وجوانيا كاتك خوشويستي پیغمبر صلاة والسلام يخوى لسربي بمشي وازا لضلطة جيير أبي أبو هريرة رضا رحمتي خوى لأبي لحديثك صحيحة كإمام مسلم جريتوا أفرمي خوشويست من صلاة والسلام يخوى لسربي فرمي من أشد أمتي لي حبا لأمتكم أويك الزورترين خوشويستيان برامبر من هيا هنديك لوانيك الزورترين خوشويستيان برامبر من هيا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أفرمي أو كساني كزورزور من يان خوش أبي لنا أمتكما جماعتك اللدوي من ديت هر كسي كان بس بو بينيني من آمادي أهل مالي خوي بخشي بس يكجار من ببيني جاء أميدك إن شاء الله خمان لو أنا بين وخواي قروا ميربان أو خوش أبي سير دل مانا واجه يجيربك ك بمشي وازا خوش من بيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يخوال السربية أبو سعيد خدري جارته وفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوال السربية كاتك كوتا نخوش لو نخوش وفاتي كر شام روجي بلا وباجبو افرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسربي سري بستبو هات سر من بري مش دانشتبوين صحابة كان نومز قد دانشتبو تشاوري علم بيغنبري خواه صلاة والسلام نخوشا شو سر من بريك سري ببرويك بستبو سري ايش يكر بيغنبري صلاة والسلام يخواه لسربي فرموي شو سر من بريك فرموي إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة افرم بندیک لبندکان اخوا خوای گورو مېربان خياري خصوته بردستي خوې دنیا او جواني كانې دنیا گشتي بوته يان بګريتو بمري الله کس لوت ينه گشت الله بس ابو بکر صديق قال سافرمي اي پیغمبري خوا باو کو دایک من گشت کین قربان دمستو اخرت المبجره لنا وما نبمن اي پیغمبري خوا سن بخوا باو کو دایک من کین قربانی تو الله مسر مليات ابو بکر بوچي واله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالص فرموی فاختار الاخره ابو بکر فرموی بل نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله باوان دایك ما نه کین قربان بس تو جمانم علی پیغمبر خدا فرمی کس ما نمتی نه گشتین دوای فرموی لروایت کی ترا تو فرمی ان امن الناس علی في صحبته وماله ابو بکر اوی کوا زیاتر منتی بسر منو بسر ام هاوريتي من آهية تانية أبو بكر منتي هاوريتي بس المؤية ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام فرمي أجر كسك أم بكر آت خليل خل صفتك تايبة أخوة يقول ميربان إيداء فرمي أجر كسك يترم هالبجار دا أبا خليلي خم أبو بكر مكر دا خليلي خم دا صبح حديبية بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسربي كاتيكا لقل صحابة كان دانشتون دين خليك صلحان لقلها كان صحابة كان أو اندخ خزمتي بيغمبر يعني كر صلاة والسلام يخوى إلى سربية عروي كري مسعود هاتو أبو مفاوضة لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي تشوه بنابين وصفيك كسي مسلمان نبو بجاري
أشياء بناو كافر كان بس أنا كاتو أفرميه للروايات كاتو على وتي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى الله والله بوفد روشتون بلاي قيصر وكسرى بلاي باشا كان وفد قريش بوم شون بلاي نجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا فرمي والله نبو يك ملك يك باشا نيا وكو ببينم كواها وركاني محمد صلاة والسلام يخوى إلى سربية شون تعظيم وقوري في أغنبرة كان صلاة والسلام يخوى والله كاتي دزنيوجي يقول ناني على قطري آوكي بكيوت الزوي إلا آوكي أنا قرد مشتو تبركي عن بيك شم ملكو باشا يك بو شوازة بوا لبرو بيني في أغنبرة من صلاة والسلام يخوى إلى سربية لناخي خوي و هر كسك لناخي خوي و أمي بو هل قرتبو روشي كان في أغنبرة يخوى صلاة والسلام يخوى إلى سربية شو لما بو مالي أبو أيوب أنصاري لما علي أمان بمين يتوا أبو أيوب أنصاري لما علاقي خويا خان جوريكي كردو لسر جوريكي جوريكي تري كردبو بو أوي بيغنبال صلاة والسلام خويا لسر بي لبانو خويا لعزيتي نبي فلوي بيغنبالي خويا توبو خد بشي خويا ردو وچو لكن منو خيزانو من علاقان شين السربان هلا چون السربان خوتن شو لناو خوا أبو أيوب أنصاري خبري بوا خبري بوا يوا خبري بوا هات خوارو ده بزي خيزانا كيوتي چي وتي من ازاني هاملة كيو قاتش من هذا السري بيغمره صلى الله عليه وسلم هو عيب ليه بومن هو بكرامتي من أيكم ده بزي خواره بيغمره صلى الله عليه وسلم فرمي أبو أيوب زاريم ده بزي شون كسر وقرصة فرمي بيغمره أي بيغمري خواله بل أولنية بيرم كردو تو أو بياري من شون إلا تو برستر بي تو أبي بيبو أيرا تو أبي لسر بي والله هل أبي إمشو تو بيكسره ومن ديم أخواره إيسا بيرم كوتو من شبه أدبية كم برامر تو كردو شون أبي من قاشا كان إلا تو برستر بي أما شعورك لنا أخوة دروسة بي حتى بياويكي قصر قافلة باسك عليه روشي كان بياويك ما لقل خمانا برد بو عمراء علي وتي جور بو من مقرن لمدينة جور من ناوي علي وتم بو تي جورت ناوي واما زين دسي ناجي تمس كسك زور دولة من علي لنا ومزقو تكا معايا وانا آهاتو لبالي نكا بالك وطلي زلامي كاد بلام تي كاكا وجوري كي بو بقدر من پارك يدم كيمش چون بلايوك ومجدب يديني وتياتين بلايوك من کاکه گنه او پیاوش پاری جوره کی بود داوبل جوری مدینه بو خود بیر لنا جوری فندقه کنه بخو حالا تو بو چی وازای می پرم نیا من پرم نگشتن زات ر پاری گشتن می یم ای بو نه اینو جوری بخو تی اخر از همه ولا فندقه کنه شنه قاتی سره وا قاتم برزیت ولا استی بیا خمس اصل من اتون بو مدینه هتا اچ مو وعدم داو ابي قاتم لعرزه چو که هو لعرزه من چون ابي از لاستی قبر کی بیا خمس اصل قاتم برسل هاب امشي وازا معامله اكن لقلب بيغمبر صلاه والسلام قال لسربي عمري كري عاصه جرتوا افرمي والله بيغمبر صلاه والسلام قال لسربي لا حرتشيش تن دل ما انا خوشو يسربو والله سفر سار من يبكي بجد ما تشاي تشون بوناتون بتوصفك نكله بر اوا لبر اول لجيان ما لجيان ما هيبه النكره تيسر دم تشاي تر حركات بيني و بيغمبر صلاه والسلام قال لسربي عيب ما تواصل كم بزانه تشاي تشون بزان يتش بيره كما يعني نهايه تبرتشاو نزان المصفي بكم لبلوح حياه الشر من بران برده متشاوي في غنبر صلاه والسلام عليه وعلى سيدنا اي بملاته وسيري بكم بما في هاي وهرشي هيا علمي كرين وشرخ بقطرك يبزانا ديدكم لو بحر عمانا لبر نقصان تشبيهم فشيماني شمود شليم كروي بدري كامل هات وخرشيدي فخشانا باوابوني نوري وندبي خرشيدي ام شمسا لآوابون يا نور إذا عيصد دو شندانا أو أن ديلي دزانم بمنزاني خوم ومحوي بچاوي سر خدا بينا بچاوي دل خدا زانا چچاوي كحل ما زاغ البصر سرمي سوادي بي منور بي بنوري رؤيتي بي چونو شندانا چدل قطري كأما عرش رحماني تيا درجة چدل نقطي كأما مركزي فرجاري إيمانا فقد شاوي حسود قلبي منكر كيرو بيدركا لم ادراكا تبهري هر عذابي يأس حرمانا دبي شاو ضليكي باكو بيغش مثل آوينا ببي أو صورة معنا يبنويني كما كان أفرمي محوي أفرمي أو شاوي حسود كانو الضلا فرنخوش يكانا ناتوان الدركي أم معنا خوش ويستيبكا أبي شاويك وكو آوينا باك بيبتواني أم ويناي أم خوش ويستيب يا غنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشان بدا براي خري عزبه فرمي روجي كان
زلامي مردبو چون بو سر قبر سيدكن پیغمبر صلاة والسلام خواه لسر به لسر قبركي هل سياق سمان بوبكا علي همو من دانشتين سيري وصفكيكا لخزمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير هلو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دانشت سيب ومان كرت فرمي ما قشت من دانشتين وكو كسيك بالندهيك انشيت السرسري وچون ناجولت بوي بالندك النفره شكا او حالتك يدقمنه بس الانسان هذا تيري لسرسري بنشيته قالت اوا دانشت بوين لخدمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربه او اند بحرموت دانشين علي بالندك علي ملك نشت بو سرسر معنا اند جوله ما نبو لخدمه يا انس كريم عليك الحديث كك امام البخاري كتاب الادب المفرد روايتك بس سندك صحيح افهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربه الصحابه كان اندال درجه ابن اخونه اندال درجه قد اوا نما اندال درجه في اوا بن اخون لما لو حالك تزهس اگر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوتبه خبري نبيتو شكو خوي شي هر وابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايك عائشه افرمي افرم پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات ابو مال من لسرجك كبوم سلامي اكر اگر خوتب وايام سلامك خور بينا اكر دو اگر نخوت ايام يوم لي ابو مت عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم بجور سلامي اكر كسي خوتب وايام كم صحابه شاتي عيب وداو پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابه كان افرمو امان دال درگاكي بني نوك لي امان دا بني نوك ادم لدرگاكي اما چه ناز حال گردنه که صحابه کان کردویان برانبت پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی در سر بیر زیدی کوری اسلام گیره توا فرمه امام عمری کوری خطاب رضا رحمتی خواهی لی بیر روشی کان اگر ریا بناو رعیتی خلکا بزان خلق خریکی چیا بزان که نقصی هیا علا تیه پری بلای مالکا سرکا جنک خریکا خریکی خوریه خوری اینکات اچنی و امانه علی لبر خوی و چون بیشی سرودیه ود گورانیه ود لبر خوی و ایچری سرودیه ود لبر خوی و ایت علی محمد صلاة الابرار صلى عليه الطيبون الاخيار قد كنت قواما بكا بالاسحار يا ليت شعري والمنايا اطوار هل تجمعني وحبيبي الدار علی امنا شعرك يا وتي صلوات والسلام لسر پیغمبر بي صلاة والسلام يخواه لسر بي صلاة پیاوچاك دعاي پیاوچاك كان بيت وصلوات اوان بيت حرچي پیاوي طيب و اخياره صلوات لسر بدا اي پیغمبر صلاة والسلام شاتي ادين تو کسيك بي اگرياي لسحرا شونجت اكل خوزقايا امزاني بيجي روجه لروجان لقل اواكو ببمو لبهشتا چاون پیب كوه افرمه امام عمر لبن ديوالك انا دا نشتو گريا ايش شعرك يا وتو لبرخو يا وتو امش اجريا امام عمر خوي بين اجريا شو دايله درجه شوقو جنك وتي كيله درجه يا وتي من عمر يكون خطابا وتي ام كاتك كي كاتي هاتني عمر يكون خطابا ومعلما وتي هيك ترست نبي بوم كرو درجه كلك ما بين بيوت لي بكرم زانتو شي اجي تو خريج تي تو بس لشي كي الله شو دان الله وتي تخوا تخوا بوم بين جوزاري كي تبع يوم ليبي على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطهر هل تجمعني وحبيبي الدار فبيجي رجل جان مالكم كاتا ولا قال الله لنا وبهشت حبيبي الموجاري كتر إمام عمرتي سن تدنبو خوا منيش بخلا بينتان أنا وش عرق هاشتك يجبو من بيجبا منشتير حسبكم لقال الله أبم الله يوتي وعمر فاغفر له يا غفار خواهي جان عمريش عمريش خواهي جان لقناحي عمريش خوش بأويش لنا وبهشتابه الله يترها السيار رويش وبجيهش خدا أم آيني لا يقبب بكر عمر ديوا كأول ساني وساني شرف يا باب لو كان لبعدي أودوا عثمان ذي النورين ذو الأنوار علي شاهي ولاية باب علم شير يزدانا بسريانا بسر باقي صحابه وآل يارانا بباريني خدا هر آن وقت ساع رضوانا بنوري عكس پیغمبر او اندام عكس بوبون غريبي تازهاتو ديوتم پیغمبر استانا يا ربي خويا بقولي خد دعوات ليكم لقال الله عزيز حشر مان خوش ابي سيلا دل مانا جاي جير كي لقال الله صحابنا بين الروج قيامت يا رب العالمين خوايم او ما نبيني وبلام خوت أزاني شوق مان بو بينيني أو هي يا رب العالمين خوايا لقلا وحشر مانكي
يا رب العالمين لروجي قيامته دسمه بقري اوكو شلون دسي امامي عمري قد يا رب العالمين خويا وشرف ما انت بخشي سيري دي داري جواني بكي يا رب العالمين خويا بقوري خد دعوات لي كم خوش وشتي لنا وضل معنا جير بكي خويا بقوري خد دعوات لي كم لروجي قيامته لقال اوابتشينا بهشتو شن خوش حاله بين يا رب العالمين ام دعامان قبول بكيتو بروين لسر آوي كوسر شاورب كبان مان كابلي هاوره كانم شن كوتو كانم بين بآوي كوسر تام دمي يا رب العالمين خويا لقال اوابين خويا بقوري خد دعوات لي كم دل مان طرب كي لا عزيزو خوش وستي او من الله كان مان لسر اخلاقي پرورده بكي او انده خوش مان بيا همو جيان مان فيوز بيت بباسي او سيرتي او بيت بشكل جيان مان خويا بقوري خد دعوات لي كم رحم لمردو كان مان بكي رحم لنا خوش كان مان بكي بتهايبتي امرو نخوش كي زور دعوي دعا خيران كو خوايا اي پروردگار اي خاوان لطفو بزي اي دروس كري هموشتك اي زانا ترلا همو بزيشك كان اي ما دل مان راتش لكاوا خلقي كي زور هيا نخوشي هيا نازانن بچن بوچ درگايا اي مش درگايا كلا درگاكي تو قورة ترو جوان تر پر لزان استرو پر رحم تر نابلين يا رب العالمين خوايا شفاين بوب نيرا يا رب العالمين خوايا شفاين بوب نيرا خوايا بقوري خوتا وي عملياتي وهي آسان كي او زرع سرطانيه يا رب العالمين باك دربچي او داوي هدايتك رو هدايت ور بگري خويا بگوري خود دعوت ليكم او منالي نخوشي هي نقصانيه بي بي سي هي نخوشي كي كوا دكتوره كان ناتوان يا رب العالمين شفاي عاجلي وابنير او تو شي حادثه سياره وشفاي بدا او نخوشي درونيه يشفاي بدا يا رب العالمين او منالي اوتيزميه يا رب العالمين خويا كان صبري على بي بخش منالك اني ان باش بكره خويا بگوري خود دعوات لكم مشكله خزانيه مشكله كاني بعيلات خوينا دار بي ببخشا وي قرزار قزي لسر اسانك او كريت شي خانوي بي ببخشا او رزقي تسك رزقي فراوانك او منالي ناب منالي بي ببخشا او زواجي لسر قوس الزواجي بو اسانك او قتابي سر كوتويك او استملك لا واستمي لسر القرا او اسير رزقاريك او سجنيه يا سجنك اي شي اي رزقار بو رزقاريك او قطع سلي الرحم لبيني انا دروز ويا مخايبه قولي اخوت رحمي أن لبينا دروس كروا خوايا بدوري خود كوتا دعاء منا وتاني دعوات ليكم هم أماني كوالا مزقو تكوبون توا ويشي قوي لدن منا وآمينك يا رب العالمين لرجل قيامته لقلب پیغمبر بن صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم آمين. برانی خوام خوشانی عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله. گشتی نبردم ایلا شرح کردنی کتابی الاعتصاب الكتابی و سنه ل صحیحه کی پیش از بخاری رحمت خواهی لبید کتاب الاعتصاب الكتابی و سنه گشتی بون بابی جمار شانزه باب ما ذکر نبی صلی الله علیه و حض على اتفاق اهل العلم و مجتمع عليه الحرمانی باسی مکه و مدینه و حرمتی مکه و مدینه و وهروها وما كان بهما من مشاده دين النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار والمصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، آيات حرمته مكانته ما دام اعتصام بكتاب السنة وأصل كواتا رسول عليه الصلاة والسلام شويني خوي وشويني كتحريم كدو بركته شويني بركته جاي بركته أمانها مي إنسان هولي بوبداد وبستيبيت لو مطلقه فرمدانا هنت لا فرمش درسي رابردو فرمديج ما راح وزارو سيسدو بسبيج من طاوكر كابن عباس رضاي خوي ليبيت كباز لواكات كبجداري كرد ولا نوجي ججنا وباشا نشبي غمد خوي وتالي دا وهاني خشكاني دا وكصدقة كان وأوانج مباشرة راس وخوب بي هيش شي نيك والله من داوتو وانو تناد جواري جويش كان وملوا كوشتان بخشيو تصدق يعني كرد بدو إمام البخاري رحمه الله فرمديج كاني بجما راح وزارو سيسدو بسوشش فرميت حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. عبد الله يكون عمر رزاي خوالي لبيد كطبعا لنا هاولانا مشهورة بويك زور يعني شوان بيها القريب يغنبري خوابه عليه الصلاة والسلام اقتدائك زوري بيغنبري خوابه بتاي بتيجي

لا بارست شكانة نيش روجو وبتاي بس تيجي لخزي نيجا أو شو نانيك في غمبل خوان يجي لك دو إذا شو أنا يجي كدو شان ركعتي كدو دائما تحقيقي لو بابا تانا كدو بدو يا جراو جبجي كدو بويك بمنه تواني وباشان يجبو اقتداء اشتاو ببي غمبل خوان بقى عليه الصلاة والسلام صحابه ميوابون والله بالذات مثلا بويك اللي ديالو واضحة عبد الله كرو عمر زور لو بابا قول بوتواني لا شو يبي يقول بتني بيغمبري خو علي صلاة والسلام أم فرموديج لزمني أو أنا هنت كفرميت بيغمبري خو علي صلاة والسلام كان يأتي قباء ماشيا وراكبا قباء مزقوتك أو مزقوتك كم جاب بيغمبري خو علي صلاة والسلام هاتوا لو شو ندا ما وتوان نكالت المدينة هو بيجوا المدينة دروس بي مزقوتي المدينة بودروس كان أم مزقوتي بيوتي مزقوتي قباء هر أم مزقوتش كزرب علماء فرمن الله سبحانه وتعالى وصفيك كاتك باسي مسجد ضرار كادو مزغوتي كدروس كرابو بتفريقي بين مسلمانان وكيشنا والتجسس بس المسلمانان عشان مزغوتي جوا الله سبحانه وتعالى فرمان بي بيغمبري خواك دوكا لا تقوم فيه ابدا يعني قد تيدا نجمك دوش فرمان يكون بيغمبري خواك عليه الصلاه والسلام او مزغوتا نما وسوتندرا ومحف كراوت وشو نكي لابرا ولا بروي بوتا سنگریک بوی لیوا تفرقه لبینی مسلمان بندیتون یا چند مزگوت چند پیروز بلام که رساله مزگوت لدست دیره تقریبا ایتر پیغمبری خواه علیه سلام مادم بود اصلی اوی که بیت کشنگ لباتی و بیت الرحمت پیغمبری خواه علیه بردو علیه سلام و سلام برحال لکاته که الله سبحانه وتعالی لو مزگوت بازه که لا تقوم فيه ابدا فرمی لمسجدون اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفرمون أويك الله سبحانه وتعالى لو آياتا وصفية كاد عام مفسرين أفرمون مزقوتي قباء كالله سبحانه وتعالى فرميد مزقوتي كأسس لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به يعني مزقوتي كالأساس لسا التقوى وخواناسي وهدف تيدا وقوى برستيب ودروس كراوة أو أولاد تيدا إقامة بكيتو بمينتو ونوجي زوري تيابين بوية السنة بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام رجاني شما أشوبه مزقوتي قباء دور كعن نجي تياكر والسنة صحيحة شافر ميد وكو عمره قواي يعني وكو أجر وكو باداش أكل إنسان بشيت لبتعبة تجروجاني الشمان كبيغمبري خواه شو عليه الصلاة والسلام يعني رأي اختداء بيغمبري خواه وكو هواك عمره قد كرد بيت أربو يواني كي عمره أكن مثلا ليو أشن لمزقوتي قباش خواه يقول بني سيميان كدور كعن نجي كن خيري عمره شان دزكي نكو كواب لدو عمره تكرد بيت وكو صدقه وأجركي وكو باداش وثوابكي وكو عمريه كتكر دبير جاء لفرمودي عبد الله كري عمر شوازي روشني بيغمبر ما ببازك عليه الصلاة والسلام بوم زقوتا أفرميت كان يأتي قباء ماشيا وراكبا يعني بهردو حالة روشتوا هم بفي جاري وهبو روشتوا هم بسواري لبرو هردو كي سنة يعني كسي يقول الله مثلا رجاء الله والله بسيارنا رمبو قباء لبرو بيغمبري خواه بفي روشتوا نعم بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هندك جار بفي روشتوا كان درجالش بسواري روشتو بو أوي بوشي جوكو عرزم كردي بخاري هنا رحمه الله لكتاب اعتصامته وكم مشاهد وأوشو نانيك بيغنبري خواه نوجي كردو شوازي نوجي كردنكي شوازي روشنكي إما اقتداء بوبكين لعبادتا كانش مانا نشاني بردنو ونجاد بون ورزقاري جوكي اعتصامي طواو بهدي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لها مشتشي لا نوجي كان وطاعتا كان إشاء فرمودي لو بابتا هناو باشا فرموديش كاهنة دا فرميت كبجمال حوزار وسياسات بستو حوت هلما يبخاري هنا دا فرمي حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة البتا هشام كري عروة لباوشي وإجارتواني طبعا عائشة رضي الله عنها كاتا بوري يعني إجارتو كاتا بوري كيوجد عائشة دايكي ما دارانا بما نجرته فرما قالت لعبد الله بن الزبير عائشة دايكي ما داران رؤيا كرد عبد الله كري زبيري كري عوام وإفرمو ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى يعني عجيب سبحان الله عايشي دايكي ما دارن وصيته كان بو عبد الله كري زبير أفرمي أن تركاتك مردم لقل خزانة كان كيف يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لقل خزانة كان كيف يغنبري خواه لبقيع بقيع ليه بمنيجر ليه بمنيجا بعد قلت خزانة كان يا بم أبوك يعني مالكي خوي باوشي تيايو هاو سنكا شي تيايو قبركي يعني أولا أتربوه كا زين لوابكا كهر ليه بمنيجا نا يفرمو ليه بمنيجا بو أفرمو أفرمي لناو مالكا فإني أكره أن أزكى يعني عزيبة تاوكو بيمنا أخوش خلق جورك لتسكيه تيايو بومن يعني جورك لتسكيه تيايو بومن معناه كا أم لوان باشتر تشكر لك بيغمبري خواه نجرة
ام لوان باشتره بو يلا قلب يغنبري خوان يجرا وصلى السلام يخوان السلام بيدين لبر او بيم خوجنيه وا بيشان بدريم كمل لبيش اوالم من لوان قولترم ياخذ لوان مكانتهم زياده مش درسيك لو هيك انسان شلون يعني امانه اواني كي خزانه كاني كي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام يعني عدد وهاي اللي بيني شان جنك شان خزانك كخزانيك بيوبن منافسه لكاتك منافسه شهب ولا حياته يعني بو بدأ زيناني محبتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بو بدأ زيناني قرب نزيكي له لجياني دا بو اويك مثلا زياتر لقال يابن واضح لها مش غيره كردن لبرامبر يكتيدك عايشي داشي مداران غيريك زوري هبو برامبر بخزانه كاني كلا لاسي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام واضح امانه فلان قصيك هات السر اوي دواي مردن عايشي داكي مداران فير مانك كاك بوي تسكينه كريم بسر اوانده باس بكريك فضلي زياتر بوي اللي يدن لو بروبيم خوشه لقال اوانا بمنجن هرشن دل هندق لينا لقصصي السيريا هاتوا وغلين كفرمون كاتك عمر يكون الخطاب رضي الله عنه سر بداوة كات كساسي نسر فرم دكي دواء هو عايش كإدادة فرم بخومم دان أبو يعني يقول بو كسيج هبوا يا دا بندريت ل ل بيم خوش بيا كسيج كلي ابن يجرا بيم خوش يعني حزمة الخوم لخدمة يا نام لو يابا واضح برام برام ما حقيقة أما ديالا أمي بخاري رحمه والله بعض لو أك فرم بوي كفصل من ذري بسر خلش يشي كده بارحال باز دا شيء كات باز لقضي الأهم اللي رداه بابلين لقضي اعتصام بكتاب السنة بس ما بقوله واقكا بيغمري خو عصام بقول أبو بكر الأجرة وعايش دا كي ما دار بيو خوش بقول خزانة يعني كي أبنش نواتا شو يعني خزانة كان كي بيغمري خو عصام شو يعني مثلا فمش لقى أنا أبو كلا بقي عابو باشان فرموديش كانت بجمارة حوزار وسيصدو بستوهاش أفرميو عن هشام هو هشام كروه عن نبيه أن عمر أرسل إلى عائشة أذني لي أن أدفن مع صاحبي. كاتك خليفة إيمان داران عمر يكون الخطاب رزاي خوي لي بيد برين دار بيد ولا لا بابلن سرجي جاي وفات كردنا كازانت حالي لجيانا نما بتايبتش كاتك خليشي مثلا شيروش تكيبوين إخواته أنا بينيت لبرين كيو يتدرواني زاني طاوة بيد يعني كتايبة تمنيتي رزاي خوي لي بيد وصيدكات وفرميد عمر يكون الخطاب رضي الله عنه سربيد إيش يعني ريت بولاي البتجال الروا عند الروايات فرمي عبد الله كوريان ريت كشخصك عبد الله هيك يعني ريت بولاي عايشي دايك ما دارنا فرمي ذني لي أن أدفن مع صاحبي إذن بدأ بالغ هردو صاحبه كما كبيع غنبري خو علي سوسلم أبو بكر بقى من لخدمتي أنا قال وأنا بنجد داوي شويني ناشنك إخويا كات فقالت أي والله يعني بوبر رحابتي صدره يعني بلى والله لخزمتي يعني شو انا ك بابل لنا ام الله يا ابن اجدي شو مالي عائشه ابو يعني مالي عائشه ابو فرمي باشان عائشه فرمي بابل نهر بما نجرته انا هشام لباوشي فرمي وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابه قال لا والله لا اثيرهم باحد ابدا يعني لغير عمر يكون الخطاب رصيد قول السلبي ديالا البتا خلقي كيش طلبي وشوني أكردوه كذلك قبرك ما وتوانه لغير عمر يكون الخطاب رصي قايله بالله فيش أو خلص يشكهب ودعوى أو شوني أكردوه وكو دراو سيتيك هاو سيتيك وفي غمر يقول عليه سلم يقول أبو بكر الصديقة يترك شيء لها ولان كمثلا تكليفي كده بعد فرمي هر كسي تكليفي أو يكون دعي فرمي نخيرنا والله رجل آدم لا أثيرهم بأحد أبدا يعني كسي شكا فضلي نادم بس الخلق كان يشكا وبيخمو طال أول إيش كسيك يعني لا منهم وي وكويكا أما دنيم كسيك بخمو طاليان أما دنيم يان أو إثارناكم كدزلشتيك يزور قورا هل بقرم بو خلشيك لبر خاتي خلشيك بلام كاتك عمر يكون الخطاب رزاق قوي اللي بداوي ليكاد مباشرة عايشي دايكي ما دان رازي بي حتى وقل السيرة دا هاتو لوفاتي عمر يكون الخطاب رزاق قوي اللي سربية دا فرميت جنازة كم برنا أبي دواي أوش ك الشيكات وبرسيارة كشي اللي يكادوا فرمي ده فرمي جنازة كم نزي كانوا واني وبيجوي بن بنجوري وياخد بن يجن هم ديسان بتكليف تكليفي اللي بكانوا لعيشي داكي من درك يعني بزان رقاء دات وبرري حرمتا لان عمر ورزاي خواه لسربية بودايش إيمان داران كهم بتمن لخوي يعني حسابي وانا بي عائشة تمين لشو عمر كل خطاب لشو رزاي خواه لسربية عمر كل خطاب خليفي إيمان داران بلام عائشة داكي إيمان داران دايش إيمان داران نداشي همو إيمان دارانا ببي استثناء لبرا وكو حرمتان بو مكانتي جالش كداو تكليفي لكردوتون وعاشي دايك إيمان دارانش
قصي عمري كل خطاب رزاق قال أبي بينشجع وتتكلفة كشي بينشجع ورجدا وكل خدمتي كخدمتي بكات ولا تنشت أبو بكر رسوله صلى الله عليه وسلم قال سيد رزاق رحمة خالد أبو بكر بيت لا أوانون يجراو باشان ديت اسجمال فرموديج مال حوزال وسيصد بستنو فرميد حدثنا أيوب عن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك ابن شهاب فجرته فرميد أنس كريم مالك رزاق خويلي بي بجرام وفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر زي كم ريمين توقيتي نيوجا كان ما بي أليت يعني مسافي نيوجي عصر يبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام لو كاتو كنيوجي عصر داخل بو مسافة كيشندبو شكا بي غنبري خو عليه الصلاة والسلام وكجاري كش باسم كردوا نيوجا كان فير كرا وكي بي كات جبرايل عليه الصلاة والسلام هاتوا لأولي كاتا نيجي لقلا كردوا باشان لوسطا باشان لكوتاي كات لبرهان دي نيجي بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم لأواخيري كاتي نيجي كان نيجي كردوا بوي كبزان دي لوك شونش كتوقيتي ساعات دي ببليه مساعات وما نحساب سيبرو حسابي سيبر باولين هتاو سيبرو شكانو هتاو شكانو سيبرو دريجبوني سيبرو كمبوني ويضلي هرشتيك بما تقديرات كراو زوالو هري شكل مانا تاكي أرواد أم نيجي تاكي أرواد باشترين يجاوبوا فرميتي برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام شو عملك لهمو عملك كان باشتر فرميتي الصلاة على أوقاتها يأخذ الصلاة في أول وقتها الروايات كاتو يعني نيوش لأول كاتك كاتي داغلبوني نيوش باشترين كات إنسان لو كاتين نيوش كات كشتا ما شاكي هندك نيوش يا محمد عليه الصلاة والسلام كشتا أواخير كاتك يقول كتاي بو شوت فرمان بكاد آل رو تائرة هموي آسائية يعني ببي حالته مثلا ضرورة إنسان ومجاته مهما يكون إنسان ولاقيبه وني إنسان زور متقي زور دين داره معناه هراء كان بهذه كم دقة بشيء تشي إنسانك زور حرصي شيء بلا سنة جنته ولا أول نيجا نيجا كيف كات بوي كبزان مخالفة شيء نكردو بيغمبر إخو عليه الصلاة والسلام أو آخر شيء نيجا كردو تاكو بزان جمال هل هدي رسول عليه الصلاة والسلام بلان هان ما ندابه باشترين باشترين كأول وقته وكو لشويني كشاب اسم كردو بردوام يعني قولة ترين عبادات لكاتك أنا لهم ولا حزيك تش عبادتك لو كاتا طلبي الله جورتني عبادت بس ربنا ملكاتي ويك بانجا بونيش ما دام كاتي نيوش كردن تهيا بتأكيد نيوش كردن باشته وقلوا يبلي يريد كارم طاوك يعني نيوش كردن باشته وقلوا يبلي والله خليكي مراجع القرآن بم نيوش كردن باشته وقلوا يبلي خليكي حفظ القرآن بم شو كا أو كاتا باشتين كاتا بو عبادته بو كارا لكاتك أنا مثلا زيارتي نخوشك كواجبي سرشاني مسلم بما ذلك بسري ما دارش كوا أو لا ترى الدز له لهندك أورادي شخصي خاطر بدي بشي بو أيش أو كاتا وعبادته باشين عبادته يعني هاد دراين بوي ببي شو يعني عبادته كان نيجيش مثلا باشين نيجش كامي أو يكل كاتي أول نيجش أكلي لكاتي خويا أكلي أي كل إنسان يقبع عذري شرعي ب ب ب بيانويك الشرعي مجالي نبونا مخالفين كردو شو تا وسطي نيجش كاتك شو تا أخيري كاتك بيغنبري خواه كردوتي جاء لهم فرموديها أنسي كوري مالك فرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كان يجي عسلي أكرد فيأتي العوالية والشمس مرتفعة يعني كاتي دس بيكردن يجي عسل ما ببازك هذا فرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دعين يجي عسل أروشت بو مالا برزكاني طبعا دلو المدينة بردو دو برزاي بو شاخة كان بو مجموعة مال لعوالي مدينة بون دور بون لمزقوتا كي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ولا شو أنا برزكانه وبن أفرم بيغنبري خوا كل دواء عصر أجيش تبي إسح خور هرب أسمان وبرزب يعني كاتي دس بيكردني نجي عصر ما بيها ده هل بتاع أولي مدينة وشو أنا بن كمجموعة لقبائل لابو حتى وارد اللي ويك جابري كرا عبد الله قبل الله رزاي خوي لبيت لو منطقة أنا بن شو أنا شجيبوني على أساس دور بو تقريبا لناو جرجي مدينة ولا نمزجوا ذكي بيغنبري خوا عصر تام مسافة دور بو نظام شن ميلة كبير ما شن كيلومتر كا دقيق نتخيلهم بإنك نظام شوار ميلة بينج ميلة شتى شياها دور ولا مزبوط كبير غمبل خوا كارن شوار ميلو بينج ميل بو حساب كبو ماشي بو روشتو بل نيجي عشاء نيجي بعاني أنا مسافة إيش كم نية يعني إنسان دور بليه وباشان إيش شاكو دشتايو إن بوا بري مدينة شو هم يوكل سنة بوا بلي بلوب وجادو مانو تاريكاي بوا جابر فرمي ما مثلا مزغوت مالكان ما نقل كرد نزيك ما كردواني بولا مزغوت كي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بو بو نزيك مين لا مزغوتو
يعني همو نوجيك بأساني خيرا لكاتي خواه بيكين في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وكو بيشتر باسمه قال فرمي اقل بمزاري نمهيشت يعني اقل بيشتر وكتوني مشاوريك برسيا بكرا بيان باشتر بلجي خوتان بمينو يعني بو انجالي باسي وما بوكا بوي اواني كلمزقو تودور اندلان لخواه نميلي بلا مدي دراوسي مزقو تيتر اما لهمو كاز حظي او فرترة براوتر شكو بنا بخواه يواهل لو هر دیواری نوسای به مزگوت و آنی معلقی بذار وی مزگود نیه. اینجینا جماعت دین آشت. اوش نعمتی که الله سبحانه و تعالى بیده به انسان. یعنی که فعلاً او طاقت و آنایتی ها به تو بیبخشی پی. اون نعمتی بیبخشی حاصل کرد جماعت کانه بچه و جماعت. بوش که پیغمبری خواستن جلی و فرمید هر هنگاوی که انسان دیه بر او مزگود هم صدقی بود نوسی تو هم گناهشی لی هلا ولید. تو تا کثری خطا يعني لحد تكافر ميد إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني لكاتيكا دزنوش ببختي بقديد كها نار حد بدزنوش قرتن ببختي لبركم آوية لبر سعد وسلمائكي زورة لبر مثلا ناساتيك لبر هرچيك لبر هرمانيك انسان بتواني دزنجي كي باش بقري يعني كثرة الخطى الى المساجد يعني هنگاو زورنا برو مزگوت زور هنگاو برو مزگوت يعني چاورين يوش بو نيوش يعني انسان كنوجي كي خيره الله سراكات الدروت وانا يهب مثلا نيوش بكاتو سنتي شيكر چاور بكاتا نيوش ديت يعني نيوش كي فرض يكر اگر تواني چاور بكاتا نيوش كي فرض فرمت ذلكم الرباط فذلكم الرباط اما بيوتي الرباط دوك الرباط شون لثغورة مجاهد يقشيت حرسة بيوت مرابط لكن يخاد أجري زورا فرمي أهم أعمال نجم الرباط بحقيقة يعني جورك من جوركاني رباط كوات أو مالانا دول جاء فرمي للي راهنا فرمي وقعد العالي أوالي أربعة أميال أو ثلاثة مزان هنا يشيت فرمي نزيكي شوار مليان سئمل تقريبا شوار مليك دول بون بيما نزيكي 5 كيلومتر زيادة ركات تقريبا نقل شوار ميل بيت 5 كيلومتر زيادة ركات كا مسافه اون دبوا كواتا كاتي نيوشكا مسافه دسي بيكو دو نيوشكا دن بيغمبري خو على دواي نيوش جماعتي تاو كو دو هاستا او بي روشوت او منطقه ني ساخور هر گرم بول اسمان يعني خور هر برز بو كواتا مسافه دسي بيكو دني بيمانو له كيويا باشن بخاري رحمه الله شي تسلف المدج مارا حوت 1330 فرمي حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم باشا نفرم وقد زيد فيه سمع القاسم ابن مالك الجعيد من جسيركا باسي صاع ما بك باسي أو بيورا ما بيكاتك بأحجام بيورا صاع شيا صاع تو بيجوي كحجمك يبلم يعني بيواني كيشانو بيواني سردمي بيغنبري خو أهلي مدينة شيبو تو سال تكاليف شرعية بتايبتي لبابتي كفاراتا مثلا لكفارتي خواردنية كبدرية بفاكير لا سرفتري عبو نمونا سرفتري كات شان بيد لا خواردني قوتي أو خلقك كقوتي عامي أو خلقية يعني شن بديت بفلان شد عادة لواجبات شرعية شد ببيور اكتياري اكتيت أو بيوري سردمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام صعب ومثلا يعني بصعف لم حديث دا كبو ماني هنيت كسائبي كوري يزيد فرميد صاع لعهد بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مديكو يقل سلسي مديك بوا مديش بريتيا لدو مشتي بر دو مشتي يعني مشتي شبر مديكو باشانيش سي باش باشيشي يعني مدو ربع كات تقريبا ربع زياتر كوني سي كات يعني مديكو ربع بقياسي استا بقياسي استا بخلاف لبين علماء لبين دو شيلو 600 غرام روت دو شيلو 600 غرام كات كواتا صاعك لسردين بيغنبري عليه الصلاه والسلام كبرتي لدو شيلو 600 غرام مديكو يجلس سي مديكو بامست لا يستادا بيوب حساب كراوتو بوتيش مثلا اهلي مدينه داندراو مثلا وتي انا
صاعي أهل مدينة يأخذ مدي أهل مدينة شنقي أهل مدينة جواز لقري أهل العراق وانيا أو كحساب يعني كدوه صاعي أهل العراق ورط لي أهل العراق وشيء شيء مانا هاتون حسابات أهل مدينة كدوه زيادة اللي بالخاطي شيء شو كبير عن بريقو عليه الصلاة والسلام دعاي بركتي بوصاع ومدي أهل مدينة كدوه يعني اللهم بارك لهم في صاعهم مثلا كذا دعاء شيء سفر مدك ما ده بيا عن بريقو عليه الصلاة والسلام دعاي بركتي بوشته كدوه أصل واجب شيء بوشكي لا لا لا هنا للشيء يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام دعائي بركات دعائي الرحمة دعائي هرشي شيء بورش تكرد بيت دائما هاني خلكانك وبستو شون متابعي يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام بوشون أنا قرن كشويني دعاء وبركاتي يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام وكشون مثلا صحابيك كرسول عليه الصلاة والسلام سيجر سلام أكاد بو إذن بوشون شوله والله ماذا يعني دنق برزنا كاتو يعني كبيغمبري خو اغراتوا قركين لا خويا راك باش نقرك فين بباكم لما خويا شي تخصمتي فين والله يا رسول الله كم دقه جمله بو اذن بدمني السلام عليكم اذن هي بمجلواني هيك قسناك دوام جار سيام جار بو فمي والله حزمك السلامه بس ما نزيات فكرت دابا تجي جار يقول السلام عليكم بيكي بدو جار السلام عليكم بيكي بس جار السلام عليكم سلامك بيغنبري خواك دعاي سلام ابو انسان كان يبكات بازيات بكات أهلا منطلقة وتعاون لغا بيغنبري خواك دعاي صلاة والسلام كواتا هر شوينك دعاي أصل دعاي هر شوينك جيغاي دعاء رحمة دعوة كاري بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام يبوي رابكي هل كسون عبد الله كري عمر راك بدعاء شوينانيا كبيغنبري خواك نجي لك دعاء راك بو شوينانيا كبيغنبري خواك شون رشد وشون هاتوا بهما شوتنان لبيواني وكيشانشا بزاني بيغنبري خواه بشي كردويتي او اصلا بو بركات شكو دعاي بو كراو لبن او باسي ومان بو كادا فرمي دي كم جار صاعي اهلي مدينة او هابو بو بو بو بو كصاعي اهلي مدينة مادم دعاي بركاتي بو كراو بيغنبري خواه كردويتي با قياساتي مش لسر همان قياسات بي كبيغنبري خواه كردويتي صلاة والسلامي الله إلى سر بيت ودعشان جا فرمي لفرمودي راكب دعاي او حوزار سيصوص يك وكشارات بدا فرمى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة دعائك يا شكرا يا ربي بركات برجيتي بسر بيوان وكشان كان أهل مدينة يا ربي بركات برجي بصاعيانا بركة برجي بمديانا يعني كيلو كان بركتي تيكي غرام كان بركتي تيكي قبل ورطلة كان يعني بركتي تيبكيد أحجام كان كهانا بركتي تيبكيد دعاية شي تعميمة وبركات بو أهلي مدينة أتا روجي قيمة شكا مدينة خواصي خويها وكو عرزم كتنا درس كان بيشو أو شوينة كدجال ناشيت نابيواني أو شوينة كالأخيرة أفرميد إيمان وردو ورد بوي أخشي دلو كتشون مار أخشي دلو شتنا وكونا كيكو إيمان أخشي وردو ورد لمدينة كو بيتواني وروكو أفرميد منافق تيدا وردو ورد جغينا بيتواني لبيش قيامة دا همو خوفتي خوي فاكاتو لهزيكا وهرشي منافقة بجي هلا تراكا بشويني أهل إيماني إيمانيت لبر أو بركتك كرسول عليه الصلاة والسلام تحريم مدينة بداوي في غنبلة كمدينة بوت حرم لصد طلب رسوله كمكة بوت حرم لصد طلب إبراهيم عليه السلام يعني إبراهيم عليه السلام داوي تحريم كذني مكة كات لو مسافة بيني وياه في غنبلة خواه عليه الصلاة والسلام داوي وكات ك ببيت حرم مدينة كواته بونو براويش في غنبلة خواه عليه الصلاة والسلام مدينة بونو براومي پیغمبر خوای پی پیغمبر خو مدی شاری خو بجی هشت چوت اوی خو دعوت او باون خشوان شان اجرا لور او شو کوتنی حتی میکیال و میزان و برکت و شوی دعای پیغمبر خو صلی الله شوی کلی دار شو جی دی حساوا او خمی مسلمان یک ک حزکا گو کو پیغمبر خو کاد علی صلی الله و سلام بو بخاری رحمه الله ولا کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه نهایتی لرا ان شاء الله اکتفاءکم لا درس كاني دعوت وشين خدمت فر مدكاني كي كبيغمبر إخو علي كإمام بخاري علي رحمة إخو علي بلي بيغمبر إخو جريت لهم كتابة دعوة كام لخوي تعالى كبرحمة إخو رحمة بيبقى وش على زمة وكاتب ما كاتشون كوتي راسك إني بيغمبر كي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي أويل لكاتك قويل بانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي أوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أو أخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگر من بکو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا برا نوتدو لكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة كيشك لكتاب زور جرينجا كان كفصل يكمي باسي أحوال إنسان أكا هيزا كان إنسان فضيلة إنسان أخلاق إنسان أم بيا وعظيمة أيو فعلا مروف من بيا بناس يعني كمروف بطاوي ناسي تي أجي لخوت أبي لكيو وشون ما مر لقى الخوت أبكي شون تربية ولكيو دس بيبكي أفرمي الفرق بين ما يسومه العقل وبين ما يسومه الهوى فرق جيوازي لنوان أوشتيك عقل داوي أكا وأوشتيك هوا وآرزوي إنسان داوي أكا جيوازي لنوان يعني شيء وشي السوم لزمان عربية كليرا راغب بكاري هنا ورحمة إخوائي لبي تشندين معنى هي يكي كان لفرمايشتكي بيغمبره صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بهيج كسج لإيوة لسر سوم نكا بسر سومي براكيا فرمو يعني سوم شيء فرموش فروشتنا كس هيج نفروشة بسر شتي براكيا وتا هم طلبي شتيج نكا كبراكيا إيوة بيكرواز بينا أجر أو نيكر إنجا بوي بروا يان براكيا إيوة شتي بفروشة أم نشي شتكي خوي عرسكا بوي أوي أم بفروشة هلي كروازي لي بهنا يان لمسألة الزكاة أفرم السائمة يعني السوم من شروط الزكاة لزكاة مواشية بقولن أجل كان أفرميك لما رجع كان أويك السوم سوم بمعنى أويا بدمي خوي بلا ورة طبعا وفقيكم هبو أمو بدمي خوي بلا ورة يخو ما صب بدمي خلق نوار نهلا ورة واتخوي بخوي جاب خوا نكبوي بينيت يشيك لما رجع كان أمي واتأجر حيوان دابستبو زكاة ناكي هو يقول لما رجع كان السوم والسوم يجب معنى علامة جديدة والخيل المسومة لقرآن هر واردة أجاءوا كلمة كأفرمة الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى لو ياما بس يشي ياما بس طلبة عقل داوي تشيد لي أكال لا شيء توي أي هوى داوي تشيلته أكال لا شيء توي أفرمة عقل خصلتك هي أويش أويا هميشا يت كام شد زور زور باش تربي ولا آخرة وعاقبتها وتزور سوديها بي أوه الله بجير عقل هميشا هوشي لمو دوايا هوا هوشي بو إستي بو أجر جيوازيكي دقيق لنوان عقل هواي إنسان أبكين ألين عقل هميشا اختياري باش ترين شتيك أكا وشاك ترينك لمو دوا شي زور باش بلام هوا سيري إستي أكا شيء إسا بلايو باجبو أوه بلايو جرنج عقل أجر شيء بزاني إستتوشي نارحتي أبي بلام مادام نتيجي باجبي أمرت بي أكا أشتجي بجيك بلام هوا بعكسي أوه يتهميشا منافعي كاتي سيركا أشتانيكا إستسودت بي أجينا أفرمي بالضبط وكو منالك أو هايكا ديت عقل منعي أوي لأكا الشيري نزور بخوا إبرخاتي دانا كاني أوانا بلام هوا داوي لأكا لزت أكا لو شيريني أميان لزت أكا هواري لأكا أميان عقل ري لأكا كل موضوع دانا كانت خسارة بأقاد لي بي وهمو إنسانك يجمر رزنيا منال جاري وها إنسانك حزي بشتيك هيوكو حس عقلي بي ألي أما زرر لأدا بلام هواي هواري بو أكا ألي أسجي بجيك عقلي أزاني لم ودوا زرري لأدا هواي إستا أم تشجي إستي بلاو جرنجا لم ودواي بلاو هج جرنجنية بويا لفرماشتكا أفرمي حفة الجنة بالمكاره أو بهشتيكا تؤبيني بمكاره دوري دراو يعني شي بمكاره شكا همو أشتاني كهي همو بو آين ديتو إشي بو أكي وحفة النار بالشهوات أي
اگر بچی به شهوات چون همو اشتی کاتیه او کات توز لذتی لیه که برام لعاقبت اچیتن او اگره عقل انسان همیشه امد اهنه تپیه چی لسر تو واجبه که جبه جه که چیش بو تویه هر دوکان پیشان ادا بس هوا اما نازنه تنها اوشتی که ایویت تنها داو خوازی اوه که حج داو خوازی که ترینیه چاوی کوره لوی عقیبت کن چون ابه مکروه کن چون که هوا و که انما خوشویستی انسان با ذاتی خوی با ماده خوی با دروی خوی افرمی حبک لشیئی یعمی و یصمو اوشتی که انسان خوشی ابه هرشتی اگبه و های لکه کوری اکا کری اکا ایتر هیچ نبیسی جاره گوزم بوم گران و لما الله دانشتی بون دو پیویلی بون هر یکی لحزبه بون جریده ایکیش لیو بون مجلی که وطنی عربی بون با عربی نسرا بون رسمی ایکی لم قیاده میادانه پیو بون که لگل صدام مجمع چنک دانه ایکن با بویتری بود و تی اها سیر که تی ما واسه تو سیر که هب زن وضعه کچون اه تا ما چی اک خو خو ای بینی و تی ابا با اوی لحزبه که خوی بون با تو ری لیو آه ماتي يا كا باش أول شيء بلا وجوان بماس كرناك الله شو كحبك للشيء يعمي ويصل واللي أك كرتك كاستك لالتك كيرتك لآسيا إنسان سبحان الله لهواي كجولا إتر كيرو كرو كاس وحش نابينة عاقبة نابينة يكسر فلا ماري أوش تكاتيو أن يأد أفهم دائما علماء قولوتو يانا اگر هاتو عقل و هوا بريكوتن تشيرو ادا دائما اوشتيكوا رقل ليتي اوان عقل شكا عقل دائما محاولة اكا رد لي بقري بدقري توا شكا انسان عالميكي سيرا يعني لناو درندكانا ورا يان بابلم لناو همو جاندارانا ورا هج جاندارقني وكو انسان ببرانبر بانسان يعني تصور كان للشريعة إما غيبة ممنوع كراوة بلان بير كراوة إنسان بيت درمان دروسك لبناوي إنسان بكجة يعني نخوشي بلاو كاتو إنسان بمري يعني لبروي إيه كاسبي بكا زور طبيعي نخوشي بلاو كاتو علاجك بفروش يعني ور إنسان لهيج يعني ور لناو جاندارانا بقربزا يجي جاندار هاي أواب كلا الجاندارا كاني ترى أبداً بوي انسان كائن كي شريره اگر بيتو كنترول عقل نبي لسري هيش تقدر قتي انسان نا دنيا كاولك لو شي انسان كبير هم سرزوي كاولك بكامل بوي او علماء قرانا فرمي انا اگر هاتو ام جنجل نيوان تو يا دروزو شتي كبيت خوجني وشتي كيش بيت خوش ارز من ديكي دائما او هل بجره كبيت خوجني شكو اوان ابيت النسبه النجاح بو تو شكو ان عقلتها وركه أمان هو أرزوت الدواد ليك ويفرمي أنا عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وباز باسي أوي إنسان جاري وهي اشتيك الله بجيري بينا خوش بل أمبر لخير وي يان عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا جاري وهي اشتيك ناراحة بوتو زور زحمة بل أم خيرك زور قوري لبنوتي يا بوتو لعقل إنسان هميشا بلا مرأدا استخارة بك وبلا مرأدا مشورتك بعقلايتر بلام لهوايا بعكسه دي قد بدل عقلا هميشة إنسان كاتك هر اختياري هر كاريك أكا لجيانيا بيويسي بدلي هي يا بيويسي بغلام بهواي هي إنجا بيويسي بعقلي هي بيويسي بمشورتي بيويسي باستخارة هي بون من اگر مسئله زواج بیاد پیش رو با انسانه یا کم جر آیا دلی آرزوی امشت اکا چون ما انسان کان لسه زوی خوایا نه افرت یکی ناشیرین بی نه پیاوه که ناشیرین بی بلام خوای گره الفت کان شوازه کانی با شوازه درست که هر کسی جور طبعی که هر یکی جوری که پی جوانو پی شیرین و نظر با یکات یک طبعا جارگ لطلب کانی کلیه وتم باش ايه وتصور اكن كد جوان ترن ياكر تم برسيرت عندي اكن
حمو أنا عود كتش تمنا والله بعكس وتم ورا السيري كان لنا وأنشاء الله كان جاري ورا جدوا أي نصر إنسان باشا كلاش يرجو أنا أمريش أنا والله هم يا كلاش وتم باشا جاجوا أنا هم عنجا والله جاجوا وتم ورا دي قد بدنا دتوصى أو يك كل كي إكاتو أو هم فرتقون نيرينا كأنا لهمو أنا توكل الدرة وسير أكي نيرينا كأنا في الجوان وتم أجر أسيك يبشت الدرة وإنسانية عينا أوهر پیاوی پی جوانتر وتم باشه دیورن امجاره یک کس هی لسرز ناشیرین بی وتم پر سیر بکیم زنی کس هی لام سرز بی خواه وتم سیر کن جاری و هی مریش یک احیانن پرکانی با اکسون با حال چاوی دیاره وردالای پیساله کچی پاری زیادره که با چکا غریبیه که تیا ابین که وابو جمال لهمون نوع اکانه هی کز نتوانه بلا والا او مریش که جوانتر او نوعیت جوانتر همو من پیش جوان اما که لدور و سیره کن او های انسانیتیش هر هموی با شوازه یک کزنی جمالی نبه و یک خواهی گوره اما همو توفیق ادا لبین یک دره سیر که انسان کاته که دلی شتیب اگره او خالی یکم دوهای او عقل بیره کاته جاری و های دلی حزی بشتی که بس عقل ری ناده ازانه بوی ناگونجه بوی نابه هاو عمر نین يان هاو مسلك نين يان كفئ نين لقال يكترا مهم عقل جاري وهي الرينادا باشا وعقل جريدا هشتا ماوا شكا إنسان جاري وهي عقل كامل نبوا بيستي بمشورته برسيارك ببرايكي برسيارك برفيقيكي برسيارك أو عقلش مشورتك لدوي أمانا همو إنجا استخارك استخارة دور كان نيجا طبعا إنسان كأنما برز بخواك جل جلاله عليكم السلام ورحمة الله يدور كان نيجكا لا دور كان نيجكا دعاء استخارة أخوانا دواء كأخوي جان أجرم كار خيري تيابو مي سهل كخير إشتياني اللي يدور خاول لظلمي هالكنوة زهر دوستك بيني وتي ما صهر استخارة كم شكم سر ناقرت وما نوتم كا كتو ضل بكارنا هنا وعقل بكارنا مشورتش نقول بريدي بو استخارة إهر ناد استخارة أخير شتا إنسان أبي دلی بزنه آیا ایشکه اکاین نه اینجا عقلی خوی اخاته گر دوای اما اینجا مشورت که به دور بر اینجا استخاره که بزنه آیا ام ایش گنجا و یان نگنجا افرمی دل همیشه عقل همیشه طلبی چی اکا طلبی استخاره و مشورت اکا بلام هوا طلبی امانه ناکا و پیچوانی اموی حزناکا مشورت که حزناکا لقال كساقسك وحزنك استخارشك الله بيا تشوف ودواي عفرتي وتبين أجر خوا خيرتي أبو سهلك وتبين أجر خيرتي أنا خيري شيء تبكى ماشاء هذيز مجالي أقل نايلته هم مجالي شيء مجالي هواك بوي هوا حزب مشورتني نبادا يكيب الله خراب إيشك حزب استخارجني نواك دلي أجنابته بلا يكترى حزك هرب بي أو هواء بلام عقل وهاني عقل هم وين رأى قري باش خراب ما له وما عليه سيرك هميش عقل حجة ودليل وإهية وعذر إهينة وبران بركيو أجر نش جنجا عذر إهينة وبخوشي كنا جنجا بلام هوا دائما بالشهوات محاولة أكا ميل أكا هر هول أداب بي هند جار هوا وعقل يك جرنا ولا هند شتا دي قد أدي شتيك من هي الشهوات يك محاولة أكا هوا بخات قلب عقل جوان يك جوان جارك أفرتك بيا كره خلطانه ويقسم بوكر أمر رلا آواي وآواي كره ودروي لقلا كردي تو أمانة أيوة بخو ما صيغ جا دروي لقلا كردي أنا قبولي وياك جاش دروي لقلا كردي قيدك بوتشم ك أولاني ماشاء حزب وأك خوي بخوي دليل عقلي وهواي خوي هنات أوا بيا وتري شيء بيا تشه هو تيجي مزخرف بس زخرف إلا درا وجوان كرا بس لناو نا عرب اشتيك ان هي الله من الظاهر هلا هلا ومن الباطن يعلم الله لدر وجوان زهر جوان الله الله ولم لنا يعلم بس خو اخو اذا نشن بيسو مشو شباب لن افرميكو كسي عاشق اكا برسياري لا عشقك اللي بكري ديان دليل بوينته ولا سر عشقك يخو لو اشي هيك عشرتكو ابنو يعني قناعات بكسب كان اه مخلك عقله أو لهواي خوياتي محاولة كان دليل عقل وحجي وينو أو حجي هواي حجي أو ناوي بوي هرشي أكنات وان دليل كي وبينو هندي العلماء فرمو أنا عقل هميشا
میلشته که با آزار بخشش بیه مهم نتیجه که جوانه بلام هوا دوایشته که ملذاتی که زور کمی است که با قبیح و ناشینش بیه همیشهش که منازعه بیننا دروس ابی خوا جل جلاله خوی هاوکاری عقل اکه افرمیم آیت پیروزه طبعا آیتی که زور عظیم افرم الله ولی الذین آمنوا خوا جل جلاله ولی ایمان دارن طبعا ولی به معنای خوش بیزده به معنای هاوکاری کرده ها علی موالات هبه موالات لزمان عربی هستی زور کرد ولا و براء علی خوش بیزده رغلونه و غلطه او تعبیر نکرد چکا ولا بریتیل خوش بیزدن بریتیل نصرت ابی هاوکاری بکی سری بخی و تاتی ام دو خاله زور معانی زور زتی ها گورن دی خواه جل جلاله ولی او کسانه که ایمان یعنی هی يخرجهم من الظلمات إلى النور چندين تاريكي وظلمات خوا خوي أم عبد در أهين لنا أم ظلمات وبنا نور روناك يعني لنا أم هم هوايا عقلي بروز أكا رزقاري أبي لنا أم أو طغياني كواتيك أو هوا أو أرزواني كتيك بلان والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كساني كوا بيباورن ولي اوان كي خوشويستي اوان كي ناصري اوان كي طواغيتن طاغوتن طاغوت لزماني عربيه يعني هرشتك لحد خوي لا بدا وطاغوت ابن القيم رضاه رحمتي خوي لبي كرتي كردوته والله طاغوت بينجوره لم بينجوره تجاوزنا كسري طاغوت بريتيل الشيطان شكل لحد بهمش وازل لا يداو خلق جلا ادا هو يا كم يعني دوام هر چیش تیک عبدالاتی بکری، هر کسی عبدالاتی بکری، لغیری خواه و خوشی پیر راضی به هر پیوته طاغوت لزمان عربی. کسی عبدالاتی بکری و خوشی پیر راضی به، طبعا طاغوت. هر کس ادعای او کاش تیل علمی غیب زنی، عین پیوته طاغوت این قیم فرم. هر شتی بی. حتی لما سلی او ادعای علمی غیب، چکه مدو جور غیب من هی، غیبک من هی که هیچ کسیک بهيش يوازق نيقاتي إلا الله نبي عيبك من غيبك من هيك خلقي ترج إيزان لو أشت اشتكى من بيني بيت من بيزان كسيق نيزان كمن إيزان أو نيزان بالنسبة أو غيبة بس بالنسبة منه هيش غيبيتي تانية أو ناكاد غيبي مطلق هيش كسيق نيزان هيش كسي إدعى بك أبيت ماي أو كبيت طاغوت هر کسی چیش خلق هان بده بوی عبادتی نفسی خوب کن شوهرم دانه الله او شرپی اوتی طاغوت هر کسی حکم بغیر ما انزل الله بکا هر پی اوتی طاغوت من حکم بغیر ما انزل الله یعنی لبین خلقه تحکم که لبین خلقه اگر قضیه چو بردسی پناه نبا با کتابی خوا و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با شریعت اسلامی دست بره باشتی کتر پی اوتی طاغوت إن جاء طواغيت أنواعها هي لما موضوعك طاغوت ولا موضوع كان يترى طاغوت نية هي لكل مواضيع طاغوت بهر حال أفرمي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كسانيك كافرا ولي أوان كي طاغوت الطاغوت ليرى إبليس معنى كان يترى نية وهم طاغوت إلا قرآن طاغوت يحكم بما أنزل الله نية وكوان دي قنجوتي قلنا والذين كفروا شون الله ولي الذين آمنوا الشيطان جولي كافران بيدنا بهمان تش أو تشيئك يخرجونهم من النور إلى الظلمات جاء أم طاغوتي شيطان بخوي بتنهانية ها حتش الشياطين هرهم يخصوة قر لإنس لجن هرهم بلامار أدا حتى بوي أفرمي يخرجونهم شيطان وأعوان كان هرهم وحول أدن لنور وأم خلق بين برو كوية برو نو تاريكي كان تاريكي هوا هركاتي قوة هي أولاي شيطان بهزو اتر نوري حقنا بنده كوير أبي إنسان نفعي خوي نازاني آيان دا چي بو باشا پلا ماريش تلا وكي كما كرتكان أدا و أبيتا كسي هي أهل هوا تاويلي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وايلي كأنما سبحان الله إلهي أو برستني أو ها برستراري أو بريتيلا شي بريتيلا هوا أرزو خوي
نفسي خوي بدوي أروع حزبي خوا أولياء خوا أوانن كنوري خوان ورقتو جنادن بو لذتانی که است چرکساتی یه تبردستیان، آوان همیشه سعادتی بر دوامو حتی هتایان مبسته. اگر شیطان و شیاطین و اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر شیاطین وساوسی کن خسنا و دلیان و یخسنا و دلی تو ایپی غنبر صلی الله علیه و سلم فاستعذ بالله. بلی عوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه سمیع علیم. او سمیع بیسای زانای بتو. أجيلت رزقارد أك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أو كسانيك واتقوا إخوة عن هيا. واتنورك يضل يتوب تشيب هزابي واتقوا إخوة. أجر طائفك للشيطان طائف ما يطوف على الإنسان. إك بدوري إنسان هلا صوريت إلا وساويس للشياطين. إيه. كاتك وادين بدوري أم إنسانات تذكروا يادي خواك فإذا هم مبصرون كيادي خواك تشاوي أن أكلته حق باطل أبن شين باطل ناكون شين ملذاتي كاتي ناكون شين أو هتهتا ناكون كأمينته بلام أجتا ليبي ها شياطين تنها خويا نين اسمه زور كات خلق أترسي الله بخوا الشيطان زور خطر شياطين وأمانة تصور كان شياطين إنس هاوكاري شياطين جن أكن سلوسي أبلن والله شياطين الجن هاوكاري شياطين إنسك أنا وتواه ها بس أمان شاوكاري أوانك أم آية في روزة شيء أفرم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون براكانيا للشياطين براكانيا كان لإنس يعني شيطان إنس كان هاوكاريا أبن تمديديا كان إمداديا كان دي زياتر حتى يستشون أبيني دي قد بدأ شيطان هوار اللي أكا نفسي خوت هواي خوت هوار اللي أكا شياطين إنسيش هوار اللي أكا نراتك يشن برو خراف عشان تنها شياطين أكا نين بتنها هاوكاري يعني أوهم وإعلام قابلة هاوكاري كي هاوكاري شياطين تأسبيني تانا كان علي شياطين أكا كان علي دابن النون هاي إنساني شيطان ده شياطين إنس ده يعني بوي أفرمي وإخوانهم يمدونهم في الغي عشان لو قمرايا زياتر هاوكاريان أبن حتى وكوايلي ثم لا يقصرون بهيش واز التقصير لنواني أنا نابين تصور كمزان أهل كفر ما نو أبن برد دوام خريكن شياطين زيان وأرون وإيشكن ما نو نابن تقصير يقني لكارك أنا أفرميه تنبيه كربين رب العالمين لسر هواي نفس لفسر فسادي هواي نفس فرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن خو أجر حق الراسي شين هوا وآرز وإنسان كان بكوتايا أسمان وزبيهم ويتيكج شو إنسان زور خطر كو عرزم كرن همو إنسانك أجر همو سر زي بيتي يشتا تيرنا خوا بطاقي تنايا الدولة من ترين بي جوان ترين بي آزا ترين بي كورا هر چيش تأيو بس خوي باشا بويا رحمتي خوالا راغب بأفرمي لو أعطي كل إنسان ما يهوى أقل حج إنسان حواي هرشت يكرو بي بدري بخوا هركس يقل إنسان كان حزك أغنى الناس بأعلاهم منزلة لحموي به يستربي دي أمش أقل أوا بي يتر بهي شوازي حجنا ملتو بو أواني تر تنها داني كان أبيت الطاغي يا حمويان أقل حمويان أمايان دزجير كوي شر وشور وفرتنو سماوات وآسمان وحموي بيك وزيو حموي تيكش بسريك هر يكيان ايوه حتشي خيري دنيا خيري أبديه دنيا وآخر همو يبو أمبي حتش خيريك هيا نايو اللي تيكشي نايو إلا ايوه ببي وستان ببي الزوال ببي مزاولة بهمو كاتك لبردسيابي دي أفرمي أمش أكات فسادي همو جهان وعالم للحظاتك كتائبي لم آيات بيروزا تفسيرك راو كرب العالمين أفرم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نابيني خوا جل جلاله وشون نمونتان بؤهنتا وشيكي باك وكداريكي باك آوائي بناغي خوي باج داكتي رقكاني داكتا برز بوتو برز وفرعها في السماء سوى تسرسر وكداري خرما كلمة خبيثة وكتوايا وكو لاولاوكي بسيط آوايا ك
کل زویا به حال قاچکانی خوی داگیر کرد و گیر کرد و ایتر هر هوایگ لی بده حالی اکیشو کتایی پیهن ام نمونه افرمه فرمویان ام ضرب ام شجره طیبه گوره بریتی لعقل انسان ام شجره خبیثیش که اول زویا گجویه که بناو دارو حیچی جنیه او هوای انسان ام كلمة طيبة كامية أم عقل كامية بشي برزبته بالنور وبإسلام برزبته بكفر وضلال جعويتر خبيثك ديلك وتايب زاني الشهوة وهوا فرق يعني شي سيئم زاني من لنوان هواي إنسان ولنوان عقل إنسان أهل خودي خمانا جنك ململاني هي أما راغب إيه بزور خمان من بيه بناسيني بير كروت وخد عقلت هي عقلت داخوازي باشا كانك هواش دخوازي خراب كانك أميان دواي كاتيا كانك هوا عقلش دواي أوشتانك أبدين وهتا هتاين أي باشر لنيوان هوا والشهوة جيوازي هي فرقك هي شكو اللي هندي آية كان باسي شهوتي كل هنك باسي هوايك آية جيوازي لنيوان يعني شيء أفرمي بزانا الشهوة بوچاك وخراب بكاري ممكن إنسان شهوتي خوي لحلالة بكار بيني أي كسك باشا خواردني كي حلال أخوان باشا ايه شهوتي شي كردو ارزو شي كردو ام خواردنا شي خواردو اي قيسي كخو او شهوتي شو هوا تنها لخرابة كان ايه بلام شهوت لچاكي شو لخرابة شاهي واتا اكري بلين شهوت باشا خرابة كي بريتي لهوا بلام باشا چاكي شي هي شهوت كابو شهوت قش گيرتره كورتره هر دوكاني تيا جيك ابتو كورتو بخوت راخي وستي پي من بلي ای مروف جوان لخود بروانه تو دو بشی بشی کت هوا و آرزو کانتا هول ادا لگل شیاطینی انسان لگل شیاطینی جن اتفاقی که زور جوری نیو دولتی و اقلیمی هی لسرتو هر و هال ناوشه معارضه لگل یا هر همویان پیکا و اینوش تکاتی کن جبه جکه عاقبت نخوانی تو پل ماری ملزاتی دنیا هر هموی بدی سنوركاني خو همو بشكيني همو لقل طواغيتان باشا بلا مار بدي لم لا شو عقلت هي كحاكمي قوري لا شتا هوارد لي اكان نكي اي عبد شوين هوا نكي شوين شيطان نكي شوين شياطين انسو جن نكي تولى نو ام الملانيا جيان بسر ابي هركاتيك تذكروا بيرت كردو بيوان ديت كرب اخواه فاذا هم مبصرون حق باطل بجواني أبيني أجر أم بيوان ديد نكل لقل ذاتي برور دقارة جل جلال أم عقلت ورده ودرقتي أماننا برو دوايته بو إنسان بو بهيز بوني عقلي زؤد بيوستي بذكر وأوراد وخواناسي وخنوي آيات قرآن وتاكو تايه خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت درقا خير كان بسر ما نذكره يا رب العالمين لبناها كان من مبوري يا أكرم الأكرم خوالد أبارين أولاد ألا علينا ولا شياطين إنسو جين بمان باريزا لهواي بدي بيسي خمال بمان باريزا يا إلهي إما أمر لزمنك أجين شبهات شهوات هرهم دوريان داوين يا إلهي توبهانا ما نور توعفو منك توني وتوان من بقرب وخير يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحال ومال مال ذلك أو من بمنال منالي بعطاك او من بمنال منال كاني صالحك او من كشي كي بوي چار سرك او من قرزار قد سرشاني سوك او من نخوش الشفاي وبنيرة يا إلهي او من دلينا آرام دلي آرامك او من مالينا آرام مالي آرامك درقا كاني خير بسر من أبكروا بركة بسر من أبكروا يا رب العالمين بركة بخركات مانو بركة بخر عمر مانو بركة بخر جيان مانو يا إلهي بهانا مانوره يا إلهي بهانا منور پروردگارا هانا من هنا وتبردم درگاني تو ازانين هیچ کس درناكي تو امش درناكي بويا جرأتي او من هيا دسي زليلي برسكينو دعاكينو لتو بلالينو وبارينو دل من تنها سيري قابي رحمتي توبكا دي إلهي هر دعاك ايكين بمن عطاك وجيريك ومن يا رب العالمين اويك لدل مانا يا إلهي زورن اوشتاني لدل مانا ناتوان الله هیچ کسی باسی که تنها للای تو نبی دیا الهی اوی با دین و جین من باشه پی من عطاک
بهز من كيا رب العالمين من يرى لو عبدانك تو ليان راضي دي يا أكرم الأكرمين ليمن راضي بيا رب العالمين خواجان هاور من هنا وتبردم قابيتو أمانة دعاء بكن بزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواجان أو خوشويستي ضلمن أو نوريت شاومن أو هناسي الرحمن لهمو عمري يا إلهي هرت شاكي إيشي دواء كردولتو إيمي قناه بارش دواء اللي أكيني بيمان عطاك أو خوشويستي ضلمان يا إلهي أو نوريت شاومن لهمو عمري هر خراب إيشي بنا بيقرتوي إيمي خطا بارش بنات بيقرينو بنا من بدا يا رب العالمين خواهي جان لمن رازيبا خواهي لمن رازيبا خواهي صلى الله عليه وسلم جسي اما بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يك يك ناوان لخزمتي أبينا محبتي أولاد المانا زياترك يا إلهي محبتي أولاد المانا زياترك لدلمانا شيرين تريك يا رب العالمين يا إلهي اما لخزمت كلماتي أمبيا وقوريا وستان بوئي ناخ من نشتر قريكين يا إلهي ناخ كان من باكر وطلدر من باكر وروح من أسودك يا رب العالمين يا إلهي هنا من هنا وبوليتو تشاري خمان ناكين خمان أدين دسيتو هو أو كسي قد سبارد لليتو زاين وزاين من مك يا رب العالمين وإيماني خمان دايكو باوكو خزان وحوسر ومنال وشو همو من أمتي بيغمبر من صلى الله عليه وسلم تسليمي توكر يا رب العالمين خوايان سبارد لليتو زاين بي إيمان من زاين مك سبارد لليتو زاين بي أخلاق من زاين مك وخوما سبردي توكر يا إلهي زايمن مكا يا إلهي نعمتي زور قورو جوانت بعطا كردين نعمتي كان من بسرو بهيلا رو دوامي بدا بيامان يا إلهي تشاوت بيداوين بستنت كر بيداوين بنايت بيداوين بستنو بناية كان من يا ربي تا أو كوتا يجيانيك مومانا يا إلهي بجواني بشاكي نعمتك من بهيلا رو لش ساغيت بعطا كردين يا إلهي تأو لحظة إلى جيانا ومن دريش كرو يا رب العالمين إلهي هنا من هنا وبوليتو پروردگارا بالضعيفي خو من هاورد ليك ببكسي خو من هاورد ليك يا إلهي أما أزانين همو تشركيك بدلمانا تي أبر همو غمك بدلمانا يتو آقاد لي يا إلهي أويك بزمان مانا أقزري تو بسايتو جود لي يا إلهي دیا الهی اوی کل ناخ مانا هی اوی که بسر زمان مانا و هی داوا کاری کان کلیت اکین دعا کان من کبر زکین و همو من لی قبول که یا رب العالمین اگر ای مشکلک من نبو یا الهی خوتو زور بررحمی پروردگارا هاتوین تبردم دیوانی تو ببی کلکی خو من هاتوین هاوار بولی رحمی تو اهنین قبول من که لی خود یا رب العالمین قبول من که یا اکرم الاکرمین قبول من که یا اکرم الاکرمین آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبره خير من قبولك

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهالوستي شيترو غوشي شيتري جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سود من أبين كپیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي قورة بو إمي ناردوا بو مروفياتي ناردوا حرد سن تكنولوجيا و جيان برو پیش بتي بلام مروف دروست کرن بلام صنعتي دروست کرنی مروف هر پیغمبر و هر خواه و هر شريعت و دينة بركو مروف تن تكنولوجيا و جيان برو پیشتر بتي مروف إساري حزو آرزو طماع و شهوتي زياتر أبي زياتر پیوستي بضبط و پیوستي بقيم و پیوستي ببسنوي ببها آسمان يكان أبي بي استلهم كاتي زياتر من پیوست بحلو استكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس لا خوشويستي پیغمبر اكين صلى الله عليه وسلم لو خاكو نشتیماني او خاكو نشتیماني كا خوا اختياري كردية مروفي تيدا خوتو بخوت لدائك نبوي دبي تو رز لاختياري خوا بقري يعني الخير فيما اختاره الله خير لويا كخوالو اختيار كردي يعني قدري خوا رز لقدري خوا بقري قدري خوا خوش بوي اختيارو هلب جاردني خوا خوش بوي خوالو هلب جاردي لو خاكي دروس كردي لو كاتي لدائك بوي او اي كردوا بباوكو بابيري تو او خاك خاكي تويا او زمان زماني تويا او حموي بيقو تري الوهاب يعني همو هيبو هدي ربانين ببيع ويدسكاري توي تدابي لو تارج قيامته اما او خاكي كلي لدايك بي يا داور كانت عملت كردوت جيانت لو خاكيا ابي الريزي لي بقري ابي خوش دوي خلق كي لسريني يعني لبروي خواي قوروك بلام ابي بزاني مروف لهمش تكان قورترا لمروفي قورتريش عينتك عين مروف دروسك باشان آين مروف دروستكا هموش تيشي تريش مسخرة لهم خواهي قورا فن وسخر لكم ما في الأرض جميعا جعل لكم خلق لكم زين لكم يعني حرسي لسر أو زويه هموش مسخرة لهم مروف هيش تي لمروف قورا ترنية خاك لمروف قورا ترنية سنكو خاك لو مروف دروس كرانك مروف لو خاك دروس كراني دين لو مروف هاتيا يعني هموش تيك لو مروفا لو هيش تي لمروف قورا ترنية بيبزاني أبي الرز لإنسانيات بجيره أبي أو إنسان اللي سرخاتي خوي رزدار ومعزز ومكرم بيتك أو خاك أخوا دايتي كسيكلوني كسيكلي بستيني كأنما هي بيش خواي أو خلك لأسيني زانت سن قورية خوايك بعظمتي خوي أو خاكي دابا مروفي كسيكي ترنات واني لي بستيني لو يا خواي قورا فرمي أقر كاتك مروف شكو مندي ودين وقيمي نبارزر اللي سرخاكي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أبي هزرتك يا خاك بزيري كاتك تولى سر خاتش خوي كريسيبوي خاتش شي ترزي لنا أبي بسير كاتي لخاتش خود آزاد نبوي دين داري قيم أخلاق مكي يعني آزاد بمرتاح بأمانة لدسو أو خاك قيمتي نامينه أبي بروي بخاتش شي ترك أما وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري كرك هزرتك لو حبشة ولو مدينة بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوستي شي زوري لو خاكو نشتماني خوي هبو بلام كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أزيتيان دا اتهاميان كرد بدرو دور لحضوري بإغمبر بشيت بكاهينو بساحيرو بشاعرت دا صال دا دانا صال زياتر سيز دا دانا صال تحملي كرد لوي خلقكا تواو بزاني بإغمبر لساحقه بس إنكاريان لبنينته يعرفونه كما يعرفون أبنائه سيز دا دانا صال حقيقتي لرون كرنو تنكو خوشي خوين بون تنكو خزمو كسي خوين بون قسيان بيأغو أبو لهب قسي بيأغو في دست برزق سيبي هو بيغمبر جوابي نداوة تاخوا جوابي نداوة لبروي دعوتي أكردن بانقواز يكردن بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى أو كاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أولا أزيتو آزار آزاري دا أمري كرد الصحابة كان هزرت باشان خوي هزرتي كرد بلام كدرتسو تو شويني كي برزو آو رداوة آو ريشي زور شفقتو رحمو بزيلة خاتي خوي فرمي والله يا مكة فرمي والله أي مكة كبلد الحرامة كمن ليتي دا بويما بيغمبر كديان بيغمبران هاتون بيره طوافيان بدوري مسجدي حرام كردوا كدابزيني وحي وزبريل يكم زارك هاتوا لو شوين لوم كزيقي باو بابيران ما كديدا لدايق بوم كوحي لو إيرا لهم دابزي والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلي والله خوشويسترين شاري لولا أن قومك أخرجوني أقر قومك تو داري نكرد بام أقر أزيت آزاري ندا بام أقر أونا حريتي عم بيشي نكرد بام ما خرجت منك أبدا والله قتل والله تدرناتهم قتل وقتل چونکو تو خوشویسترین شاری یعنی این ز پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا ام خاکی خوشویست و خاکی که خود خوش به خلق کش نمی خوش به ازیت یعنی دای فرم اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون خواه هدایتی او قوم بدهرتن من ازیت دن تو با ازیت دانی من هیچ یعنی لمک خواه
1: ملكي زيبال يعني ملكي تياكان ملائكتي تياكان دابزي فرمي خواي قورا فرمي اگر امركي تا پيشي بين مو حردو شي خلقكي هموي لناب فرمي نخير اللهم هدي قومي خواي هدياتي ام دي خواي اگر خوش يعني هديات ورناق السلامتي انكي بشكم ان يخرج من اصلاب من يعبد الله ولا يخرج به ان يعبد فرمي خواي قورا فرمي اگر امركي تا پيشي بين مو حردو شي خلقكي هموي لناب فرمي نخير اللهم هدي قومي خواي هدياتي ام دي خويا اجا خوش يعني هدايات ورناق السلامه يعني كي باشكم ان يخ

ايوا چون رابين اللمن كان تو پياوي شي بريزي فرمي من ايوا همو ازادكم همو تان ازاد من لبين اي خويا چونكو قومكم قومكم لسرخاكي من جياون هيتي انتقامي لنكرن الروح انتقامي نو برامري خاك خوش ويستن بالراستي ليلة شريعة دا يخرجون من ديارهم در كردن لخاك من أكبر الكبائر قورتنين تاوانك لسر زوي بكري كخلشك لخاك خوي در بكري أو خاك خاك خوا دايكي بأيوه خوش ويستني خاك يعني يشك لخو قورتنين يعني يشك ل يعني سيماي إنساني إيمان دار أو خاك خاك خوا خوا دايكي بسر زوي خوا سخر لكم تسخيري أبي خوش دوي بلا معناي أول يمن خاك خوم خوش بي برستم معناي أول يمن برم دين وإيمان مهموش لكم خاك نخير أمن أو خاكات خاكي من بيروز وخوش مبه ككرامتم كسمعم كجيانم تيدا بارز راوي كرزم كإيمانم كعقيدم تيدا بارز راوي لو براسي خوشويسني خاك زور قورو وقرنقا بلان براسي وكو تراوى أري زينة المكان بالمكيني زينتي شوينة كيبا إنسانة كان من خاكيك تسل الزتيشي لي أبم أقر مروفكان قرق بن تيدا بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتسو مدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة خواه أو مدينة خوشويسك للا يمتسون مكة خوشوي مدينة خوشويسك أو مدينة كبير وترى يثريب با پیغمبر و بوبته خاشك بوبته ولاتك زينة المكان بالمكيني أبي إيش كاين بو دروس كرني مروفكان مروفكان گرنگن أغا مروفكان أمين بون برا بون خوشويس بون دلطاق بون برانبر يكتر سلامت بون أو كاتي خاكا كشد بلا خوشويس جوانبي امید کم خوای گور خاک و نشتمان من لاله خوشویست کا و یکتر من لاله خوشویست و جوان کا یا ربی خوای چون او خاکت لاله خوشویست کردن یکتی من لاله خوشویست و جوان کی دین من لاله جوان کی اخلاق و قیم من لاله جوان کی لسر او خاکا بعزت و شکومندی و بخوشویستی و برایتی و ایمان و بجین او خاکا بمانگینی ببهشت آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. درباري تقسيمات كتابة كان إما أم تقسيمي أم كتابة جواز لقول هنديك لكتابة كان يترى هنديك يعني شيء عن كرما مصعيم مباحث الفاظ باس كردوه بيش أو بچه تسر كتاب إنجا سنة إنجا إجماع إنجا قياس هنديك يعني شيء عن كردوه مباحث الفاظ لقل مبحثي كتابة باس كردوه يعني مباحثي الفاظي مستقل نكردوه بيش كتابة كباس كردوه نهاتو تا يكم دليل لأدلة أصول يكان كتابة لقل كتابة مباحثي الفاظي كشي باس كردوه منهجي شيخي هيتو زور أم منهجية جوان ترى هصال يكم جا مباحثي تشكبو مباحثي الفاظي هم لكتابة وجودية هم لسنشة وجودية لهردو كيها وجودية لقل كتابة باس كر وكأنما مباحثي الفاظ لقل سنة وجودينية نعم مباحثي الفاظ بكم حدك مستقل ده بس كتاب شتكي كم مني شكو زور القرآن وحديث شيء مني زور القرآن وحديث وقاعد أقول مباحثي الفاظ جم مهمة لنا شكو مو الفاظ للرجال الفاظ جم استنباطي أمر كينو نهي كينو استفهام وتمني وترجع واني تر بو يا شيخي تو مباحثي الفاظ كم جار باسكر لدا مباحثي الفاظ شو سر كتابي كم لدا أو كتابي دوم سنة دا أو إجماع دا أو قياس دا أو أدلة المختلفة أما منهجية باشترة مفيد ترى لمنهجية كيتر وكو باس ماكر من جيه ده كتير كتيكل كالقل مبحثي كتابة باسي اكا جاروه مقيد ابي ابوي كمثال كان لسال كتابي باش مبحثي الفاظ مشتركة بين الكتابي والسنة لسنة شا وجود هي خوناك يتو لكتابة باسي كتابة لسنة جارت دوباري بكيتا بوية من هجيه تكا نالين غلطة بي خليلي كتي اكا مبحثي الفاظة كان يكم جار استيعابك دو اي بروس الكتاب دو اي بروس هذه كتابك شويه نامينه شكو ود ما كتاب هم قراني سنه بالضبط فمباحث الفاظ مهمتني ما بحثي انا بعض زور باشاب دينا سر الكتاب الباب الثاني بابي كم ثمان باسي شيء باسي مباحث الفاظ ذكر او مهمتني مبحث تقريبا نيو كتابك زياده روايه نيو كتابك لصلاح شخصي كتابك صحفتي كتابك مباحث الفاظ دو سيت سر شيء كم دوم باب لباب كان بابي كتابه كتاب يا رقم بس يا قرانه طبعا ام قرانه بيوتري كتاب بمعنى مكتوب ام قرانه بيوتري ذكر بوي كوا ذكري في اكريا ام قراننا قرانا من مصدر قرا يقرا قران وكغفر يغفر غفران كوا قران ليراكا باعتبار قراءه كتاب باعتبار نسينوي اشتغانا بزانها ذكر فرقان ام همنا وانا الاخو اقريتوا قران مصدر يكن وكغفر غفران قرا قران وكرجحان رجح رجحان إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار على من له بالله ما تشيء اللي راجل سيكا سيكا مدينة لأصلا إطلاق أكربها مو مدينيك بالله ما ساكوت المدينة مدينة بيغمصها صلى الله عليه وسلم فكرة أرابوي يعني لأصلا لفظ عام يطلق على كل مدينة لاستعمال تخصيص كتابه أو شهنة لأصلا الكتاب هم كتابك وتري كتاب إنسان علمي نحو لعلوم باسي الكتاب بك يكسر زين رابو كتابي سيبوي لأصولنا نعم لعلوم العلوم اللغويات زين رابو كتابي سيبوي يعني وكأن هذا الاسم صار علما من حيث الاستعمال على هذا اللفظ تيجي ما تشعر ليراك يا قرآن لأصدى مصدرك بوها مقرأيك لأصل لغيا بلان استعمالا وإليهات والنبي قرآن ديري يكسر زين بكورة زين بو كتاب وراك وكلامي رب العالمين ده بزي بصر خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هاب زين بدو عبارة كان أخذ ور دقيقة إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما وكو علمي كده هاب بصر كتابه بزي بصر خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هاب زين بدو عبارة كان أخذ ور دقيقة إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله

0: ده بزيا صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر بتواتر جيشو في معنى مرباسي تواتر ما كان لما بحثي حادثة بيرتان دي ضرورة مصطلح حديثة كدواء ما بقر نوبي طوابكين ولا ما مصاهم أبي ما هاينا طوابكين بيد أنا بحثا كان شنية كلا بيد أنا شنية متواتر وأمانة ما نهمي في رسل العلمي أصول العلم كان يتريشا بلي المنقول إلينا بالتواتر ما تواتر شيا يعني عددك أو اشتدبوا روايتك هرلا طبق عددك يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على كذب على الكذب استحالي دي مستحيل هم يعركوا الناس يدروا بعد المتحدى به متحدى به شيء متحدى به معنى إعجازي تدايا قرآن إعجازي تدايا ما مصحيح إعجازي تدايا قولة لين معجزي بيغمري خواب يا مصحيح دون معجزي بوا معجزي حسي بوا معجزة كي معنوية هي. معجزة حسية كي أواكر مانجاكا شقي بردوايا أو لبين بانجاكاني ودرتشو تبيني كان. أقدر بين لما بحسي معجزة يا. معجزة خارق يك أبو عادة. خارقني أبو عقل. إنكار معجزات كارساتا. رد كردناوي برق لأحاديث وبرق لأدلة قرآن شقريتها. إنكار كراماتش. رد كردنوي ظاهري كومل آيات وحاديثش كرامتك تحديك إلى قلاني ادعي بيغمرانك بيغمرات إلى قلابي ادعي بيغمرات إلى قلابي نكرامتنا بي أو إنسان أبيت الشيطان لدائري سام في درجة فرق قبل سمتاني أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة أما لسدسي بيغمر أما لسدسي بيغشاكيك أما أنت حديث يدا أو أنت حديث يداني هردوك أمرك يبقى خارق عادة يعني بونو منا لقصقي بيغمري سليمانا كأول عقيدة كشور ما كانت كذا طحابي لقصقي بيغمر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو يعني كعلمي بيغ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه شاو تركانك عرش أبي مسافة كشان يزور ببرسالي برسالي راكا سيكن زحمتني اللي يروز شان يزحمة تصورك اللي يرو مثلا بجيتا سوريا أم هزار كيلومتر ببروتي بيتو لك شاو تركانك زور قرصو استم اما صافي ببره بلا ممكن اخوي غوراو زمانها مي كرت كاتو يعني ممكن يا حواتي كي ممكن باشا شرح التعريف التعريف ما بشرح حاجه القران لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنا قران شيا لفظك ومعناك شي لا ين خواويا بلا فرمودي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم معناك لا لا خواويا لفظك وصياغك لا بيغمري خواويا صلى الله عليه وسلم باشا شلون أتوني قول لنا قول عام بين. أزعلهم وياه. بالضبط. جوان ترى بيبالي. أتوني طبعا دي راكية تعريفها كم الجنسية تعريفها كم الأفاسية تعريفها بيبالي. جوانا. توين كلمة جدابني. القرآن لفظه هو معناه من عند الله تعالى فما كان معنا. أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظ من عنده فليس بقرآن وإنما هو الحديث برسير ماني ديرا زور واضحة لفظك ومعناك لا يخوى أبو قرآن معناك لا يخوى أبو لفظك لا يبيغمر يخوى أبو أبو أتري حديث لفظك ومعناك لا يبيغمر يخوى أبو قولي بيغمص عصموك بشريك تشريع تداني وجه تشريع تداني باشا ثانيا ويختص القرآن بلفظ عربي وتي لفظك عربية وهذا قيد يخرج به أو يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزل من عند الله على رسوله ها أو لفظاني كخواهي قولة دايب بزاني بوسر بيغمبران بغير زماني عربي أو دركات درد شو القرآن لفظيك عربية أمريكي كان قيدي بيوتر قيدي احترازي كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا ترجمة كانش في نوت القرآن بخنو ما وصيش عمل أحمد وترجمة القرآن
1: إلى غير العربية غير جائز إجماعا وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآنا ولا تعطى حكم القرآن
0: باشا وقولنا المنزه
1: على نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما كان رفضا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام فإنه إن وجد لا يسمى قرآن
0: أجر هبو يعني لفظيك عربيش بيه لفظيك بيه يعني بونو من كتابك عسماني بيه خواهي قولة داي بزاني بيه بوصريك إلى بيغمرانا بلفظي عربيش داي بزاني بيه بلان بوصر محمد نبي فينا وطري قرآن كتابك يترى وايا حي معنى شو بيغمر ماني غير عربة بلا عربة بيغمر ماني عربة بلا

0: وطبعا عربي كان شلون ممنوع من الصرف، كان شلون جاك هنا العلم نحو صن شمله، صن شمله صادقت يا صالحا، صن نونك نوحة، شينك شعيبة، ميمك محمدا، شمله وادمن، لامك لوطا، هاك هودا. باشا بردوان با أمانة داوي بيغمران همي ممنوع من الصرفة، أمانة مصروف صن شمله شش داني بلد.
1: وقولنا المنقول إلينا بالتواتر قد يخرج به
0: قيد، أما قيد يقل تعريفك يا بلد، يخرج به
1: المنقول إلينا أحدا فإنه ليس بقرآن
0: أو أنا بونا من قراءات الشاذة منقول إلينا بأحد ولا يسمى قرآنا، باشا قرآن بمتواتر به بويا سيكن هيك هاس بويا إما ألين قوتي حديثي أحد بهيت شيء وازيك لآستي قوتي دي الدليلي متواتر عنيه والقرآن عنيه، لبرو قرآن ثبوت قرآن متواترة، ثبوت زربي حديثي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أحدا بشيك شمعني متواترة، دليلي سيكن تركيز كان دليلي متواتر قطعي الثبوت يقينا روي دعوة بلا ما حظني ثبوته بيرتان دي العلم حمو الصلاح أخرين ما ناقا دار بين بوي فرق يمكن كسي دي جاروها إنسان دي عقليات إسلامية قورترين كارساتا ما مال لقى الحديث أكا جاروها يقدم الحديث على القرآن، قرآن هبو نامي أم معادلة خواهي قورشة فرميتي ألف لام ميم ها أنزلت ألف لام ميم أنزلت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عزيز حكيم كسورة يودا وانيا بالي
1: ولا يعطى حكمه ولا تصح الصلاة به
0: سواء اتفق على أحاديته أو اختلف في تواتره بالي قراءة متواترة كان ما مصحيح سيكن قراءي نافع نافعي مدني قراءي ابن كثير مكي قراءي أبو علاء بصري
1: ما التسلسل
0: لا تسلسلين كده والله لما دينه ما كود سبيكر قراءي أبو عمرو بن العلاء بصرية قراءي عاصم كوفية قراءي حمزة كوفية قراءي كسائي كوفية قراءي ابن عامر الشامية بزان لحوتي قرائي سبعة حوتني قرائي سبعة شوارع عراقيين عندي كسي ساقي ولا شأن عراقهم كاتوات يقاهم علم حصر كالنا ومكة ومدينة وحجاز واني واني لا أصلا بزان قرائي سبعة زانا قررت بوكي بو قرني دوم يجريهم يعني بسان قرائي كيما في خيني شي قرائي كا قرائي حفصة والرواية حفصة قرائي كين كين عاصمة تبيني دان قردوها عاصم خوي كوي كوفية خلقي كوفية عندي كسي دير لحديثة خلقي كوفية اتهامك بحديث إلى حديث قال كوفة تيام كي أبي القرآن شتيام يعني كي تبيني كنا شيء كارساتيكا شيء كارساتيكا شو أر القراء سبع عراقيين علم كوت العراق وعلم دواء كوت الشام وعلم كوت مصر وعلم كوت خراسان وبالذات خراسان بير ما نجي مراكز علمي قوري مسلمان لخراسان أبو بتعب دواء أوي دولة سلجوق كان نظام الملك مدرسة نظام دانا لا نيسابورا إمام جويني يكم ما وصل إمام جويني يا كم ما مستوى الشيخ مدرسي نظامي ولا نساب رزاني أنا على كاتي وفاة أبو المعالي ها خوان برهان على كاتي وفاة كر شو نجيب بتشولي إيش أنا كس جردينه ولا شو نداش ده شش مانجي بينش مانجي وما هو إن جاكي عندنا إمام غزالي دوم شيخ مدرسي نظامي هو حجة الإسلام كتلبي إمام أبو المعالي جويني بوي علم لما راكز عنه أبوه حجاز حركة علمية هذا ضعيف هو عالمي كي جورن بوه دانو لقرن سو شوار خلق حجاز بده كي أنا سنيه علماء قولوا كانوا بباسك لتفسير لحديث خمسك عراقية شامية حجازية بخارية فارسية أبالك بلي باشا. وأما ما وراءها من القراءات المختلفة في تواترها طبعا خوي قراءات ساقية شرطة عشرة متواترة سيانتريش ضعف كراء بلي في تواتر أو متفق على أحاديث فليست قرآنا ولا تعطى حكمه باشا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الأحد في الاحتياج احتجاج بها تنجم.
1: وأما قولنا
0: المتحدى به
1: فهو قيد يخرج به الحديث القدسي فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون متواترا إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: رعنا. والإعجاز أنواع كثيرة منها إعجاز لغوي معناها لقرآن إعجاز لغوي معناها شلون معنى إعجازي لغوي زورش معنى معجزيك لغوية قرآن قوي أفصح العرب وأفحمهم ويا عم قرآن بإعجاز ببلاغتقي إعجازي غيبي معنى باسي كوم الله اشتكى لغيبة رؤى دالا مستقبل رؤى دالا كسنية ساني دوا وروي دوا هيك لو أنا قولتني إعجاز دا قرآن زور زور آسانيش أبو لهب يشتان لجيان أبو قرآن قوتي شي تبت يدا أبي لهب وتب يعني أبو لهب بس إيماني بينا يا قرآنك استغفر الله قرآنك يكرد دروه واليا والله خواهي قورك عزمي قنيت واني ما بيني خواهي الله سيما يعني إعجازي علميش لقرآن هاي بلا إعجازي علميش هاي لقرآن ساكا يكي للرائدي إعجازي علمي لقرآن العالم إسلامي دكتور زغلو النجار زياد للدم جلدي نسي لتفسير قرآن إعجازي مبدعي كرده الشيخ عبد المجيد زنداني برحمد به إسهاماتي زور زور باشي لإعجازي علمية علماء ترشي إسهامات يعني بلا والبحث فيه علم خاص ألفت فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة وقد كتبت فيه المعجزة القرآنية أو المعجزة القرآنية تناولت فيه الأنواع الثلاثة فليرجع إليه من شاء إمامي الشيخ حسن هيتو خواهي قولة بيباريز كتابك المعجزة القرآنية مجلد يكا هر دار رضياء إش طبعي كردوها مباحث السنة بخينينو بخينو
1: السنة الوطن هي الطريقة
0: زور جوانا ما مصاين تخو أم مشانة بوسينة ولا سليم سنة لأصل لغاية معنى طريقة طريقة مسلوكة سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة هالرقاء أصل سنة بالرقاء الحسية تبني كانت خالة سلامة لأصل الألفاظ وضعت إزاء المحسوسات
1: سواء كان السنة حسنة أو سيئة
0: هيك كيش ما نحق ما نجاري إناكين بس السنة معنوية كناكين طريقة الرقاء بيار هو السنة بيوتري همو رجاي بيجري دبر سوني بيوتري يا كم جالس صار محسوس دواي أوى إباش أوى كوا عقيديك إن شاء الله بجري أوى الرجاي كي مجازية خو الرجاني أو بيبرواي شارع وشديها رجاي طريقة يعني طريقني ما في بيك فقه يجبو مجاز بمعنى شو ترى إذا السنة لأصل لغاية طريقة مذموم بها محمود بها خراب بها باشا بها بردوان بها قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظر بلى
1: وتطلق على سيرة حميدة كانت أو مذمومة ومنه قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة
0: من سن في الإسلام سنة جورترين حديثة جورترين دليلة بهسترين دليلة رد أبوك سانيك ألين كل محدثة بدعة هم مشتكي طازا كان بدعة يا رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن أم خاصي كردو العراق أو بدعي كمذمومة بدعي بمخالف الشريعة خوابه يج إشارات يقناها تبي لديني خوايا دليل بي لسري وهموس بدعي كش برامبر السنة سنة يقن مراندوها بدعيش تنها زياد كردني لدين أبي زور أو ملاحظة يا أقدر بين نقص كردن لدين وكو زياد كردن لدين وشو بدعيها ايش تيجي طازه يعني تو دينك كم كيتو كم كردوي دين بدعي ايش تيجي طازه شو
2: رايك قاعد يقول بكين جاسي هاي الفرق
0: ايش فرق يجي اجر بدعي بدور بدعي اجي بس بس اذا غاك ان جار او عقليه الصحابه تعامل يا قال بدعي كذا براسي وبابتي ان شاء الله غير خوي يقول هذا فتما بدل لا تشان فيديو يكي زور اميل سر وبابتي قصر قم استفاده موضوعي بدعه بعد دوام كليه طابب طلبه كان امتحانات وانا بكره ان شاء الله دعوه او موضوع به باوردي بتيرو تسري وبابتا باز بكريتو ني بدري بردوان با وصناحا هي صدر
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: تيبيني كان تعريفات كان الشيخي تولم كتيبها تعريفي تعليمي دانا وايا هستكان اصنع كان اسانة زور اسانة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي بيغم صلى فعلي بيغم صلى تقريري بيغم صلى حجة السنة باشا السنة حجية احاديث بيغم صلى صلى حجية حجة يعني طوال إثباتي يدي ليه بيقرأ شون إثباتي من أقرأ والسنة حجة كالقرآن هذه كسيئة لها سيئة كسيئة لها اتهام أهل سنة شاعرك والله باوران بحديث بس بين بلين شون إنساني مسلمان درو أكا بناو يكس يقو درو أكا تاواني كي قوري درو بخيت الدم كس يقو أي درو بخيت الدم ديان هزار علماء أم أمته وجبه چي تاواني قوري بوان مسلم چي تاواني قوري جواب دن تو خوا كس يك الله بي تو قصة كردوني كرد بي تاوانيه تاوانيه اي اگر او كسب بختانه قال لديني ابيت دروي وبختاني شبوي ببسيتو دبو دين هزار كسي شتك بو يكس شنو انا جوابي خويا قال هذا الروج قيامته سيكن شي افرميده والسنه حجة كالشي كافك بوشي ما مصيحن بو تشبيه وكو قرآن سيكا دليلي شيء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى من يطيع الرسول فقد أطاع الله والآيات في هذا كثيرة ومنكر الاحتجاج بالسنة شيء باشا أم عبارة خوال أبركان ومنكر الاحتجاج أوي إنكاري أواك احتجاج كردن بحديث يعني حديث حجانية أو بيتا كافر الإسلام في درجة شكو ديني خواهي قرنا من يزاني أنا من أنكر معلومة من الدين أو فمشتا كان سيريك الدين قطعو أقسام السنة جيا بلا بشي لقرآن شخطا قاتوا منكري السنة شكو ما يتيلة جيا سيكن وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جب بشي لقرآن شخطا قاتوا بس حديث شنا قليتوا وي كافر أبي أقسام السنة تنقسم السنة إلى قسمين يا كم يعني سنة فعلية دوما سنة جيا قولي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله وهي أنواع بعضها يعتبر تشريعا للتأسي وبعضها ليس كذلك على ما سلم بش أفرمي أفعال بيغمان صلى الله عليه وسلم هنديكي وجه قربيتي دايا نزيق بنا ولا خواهي پر وردقار أما تشريعا هنديكي بيغمان صلى الله عليه وسلم وكو إنساني أنجامي دعو إنساني بيغمان صلى الله عليه وسلم بشر نبوه وكو بشري ناني خواردو وخوتو وهاتو وروشتو وقالتي كردو وبيكني وجانك احتياجه وكو انسان بردو تسر آقا دار بي سيكن اويكا ووجه قربيتي دايا او تشريع ابو ايما فعلا كان في اغمان صاصن جاري باسكين باسي قولني ها فعلا كان في اغمان صاصن هنجي كيف فعل وكو انسان كردو يتي هو ايشي تيدا لي اما انا وكو انسان كردو يتي وكو انسان بال فعله الجبلي جبلي وتاني خلقت انسانك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية كالقيام هستاوا دانشتوا خوتوا خواردويتي خواردنوا أوشتوا وغير ذلك مما تقضيه الجبلة أطوى الطبيعة الإنسانية طبيعة إنسانية داوة ديكال سوايا دابن شنان بخوي بخوي غريب كيتشيتي أمانة أمانة هموي ليست للتأسي بوني أما شنو كوتي بيغمان صلى الله عليه وسلم أجل شنو كوتي باشترا بس موجه قربيتي دانيا تأسيت به بمعنى اقتديت به اقتداء ولا تدل على أكثر من الإباحة أم فعلي في أغمان صلى الله عليه وسلم أم جورد بلقي لسره أم شتانا مباحا نكمان السنة باشا وأما هيئة الفعل الجبلي شي قيد يجوانا أما أفعال الجبلي عامة بو تأسينيا بو اقتدانيا بو نيمان جامدين تنها بلقي لسره مباحا باشا باشا هندي أفعال الجبلي هي لسر طبيعة سرشت إنسانك بس في أغمان صلى الله عليه وسلم بردوان بو لسري أسناقنا وجوري وجه قربيت يدايا وايا وكو يسابيها طبعا وأما هيئة الفعل الجبلي كنومه صلى الله على الجنب الأيمن وطمان خوتن أصلي فعلك جبلية بلان بيغمان صلى الله عليه وسلم لأحاديث يزور هاتو لسلاء راسي خوتو راس فعلك جبلية بس دوبارة بونوي دوبارة بونوي أسناك جوريك وجه تشريعي تدايا جاوازة إذا كان قد واضم عليها ببردوان بو بيغمان صلى الله عليه وسلم فإنها قد تدل على الندب نك تدل على الوجوب تدل على شيء ندب سنة لهذه الهيئة وقيل قيلك شيء لا تدل بل عم بوتي قيلين يعني قيلك ضعيفة أو كتر بقوة ترى إذا أفعال الجبلي إما حديث بيهم يا قولي يا فعلة فعلك يا جبلية جبلية قدو بشا واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بردوان بولا سني لم يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو واضبي كردو أو جورك لا ندبي تدعي السنة كتير أجل بسك باشا ما مصيحن الفعل المتردد بين الجبلة والشرع عندي فعلية مترددة بين جبلة وبين شرع إذا تردد فعل صاصا بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع ويحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبل لكبر السن أو التبع أو التعب يا موسى صلى الله عليه وسلم حديث حديث شعطوه دسي نخصة عرص صور علماء كان بشيك الزور زوران أفر من أو كاتي كدسي خصوة عرص يا موسى صلى الله عليه وسلم تمني قوربوه تمني شخص صال بصره جوريك يا موسى صلى الله عليه وسلم أعزاري جانك إسراحة دانشي وخوارد وقصر وقصور
3: سجدش يا بدو
0: أصانا نانا بو أصانا وكا بو أصانا وكا أه هردو كينا نانا متردد تدرنا بو أوشب بالي إيه أما لي راكيا ألي احتمال تشريع باحتمال شيء اللي كبر السنة وبناء على هذا اختلف أو اختلف الترجيح بين العلماء بناء لسر أمتي أنكر ترجيح أنا بين العلماء فمن رجح جانب التشريع جعل الاعتماد على يدي على اليد سنة ومن رجح جانب الجبلة جعله مندوبا سيما الفعل الخاص به أو فعليك تائبة بكيا ببيغمري إخوان صلى الله عليه وسلم. إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه خاص به كزيادته في النكاح في غمار صلى الله عليه وسلم زيادة شوار جنيا هردو ما خاصة بغمار صلى الله عليه وسلم خبوة منية شوار زيادة البلاغدار بلا فإنه يكون من خصوصياتي ولا يجوز التأسب هو قول عبارة بي عندك صلى الله كشف عليك في غمار صلى الله عليه وسلم تقرأ لا كشف عليك في غمار صلى الله عليه وسلم شوار جنيا هردو في غمار صلى الله عليه وسلم شو واجب ولا سيد توش واجب ولا سردنا وهي ما ناقدار بي فعله الذي عرفت جهته. إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس من أفعال الجبلية ولا خاصا به وعرفت إن فعل النبي لك إن فعل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نظام فعلك أن جامدة ليست من أفعال الجبلية ولا خاصا به خاص شنية تايبات شنية بوا وعرفت جهته أو عرفت جهته بأنه فعله على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة فحكم أمته فيه كحكمه في غصة كاريكي أنجام دوا فعلك سيكن أم فعلا نفعلك جبلية نخاص شباب في غصة صلى الله عليه وسلم باشا دليلش معنى لسر وجوبة يعني لسر ندبة يعني لسر شيا أو كاتا أو حكمي كتائبة في غصة صلى الله عليه وسلم حكم أمتك شو حكمي في غصة صلى الله عليه وسلم أو فعل حكمك شيء تايب في غصة صلى الله عليه وسلم أو فعل انتقال حكمك إيش لا في غصة صلى الله عليه وسلم شو أرابه أمتك شيء فتشاركه فيه في حكمه على الأصح عند الجمهور إن كان واجبا فواجب لسه في غصاصة واجب لا سري مشيها واجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان مباحا فمباح فعله الذي لم تعرف جهته فعلي كريش معناه لم تعرف جهته جهتك نازاني وإن فعل فعلا جهلت جهته في حقه فإما أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله أو لا يظهر فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للندب ما وصلنا سيكا فعليك ترجيهتك نازاني واجبة يعني مندوبة در حق ببيغة صلى الله عليه وسلم ألم حراك أقر بزاني قصد قربه النزيق بنوه لأخوائي قولة أو مندوبة في السنة بباشا لأنه المتيقن وقيل قيل شيء أو ترجي بوجوبة لأنه الأحوط وقيل غير ذلك وإن لم يظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه صلى الله عليه لأنه أحوط وقيل للندب أما أقواله وما قيل كان شيء ضعيفة إن لأنه المتحقق وقال إمام الحرمين وغيره إنه للإباحة لأن الأصل براءة الذمة والمسألة في محل النظر أمدوا بابيثر إن شاء الله هذا قم درسي داتكم ولي أخباري متواتر بنيت أنا وما نكش تيتر علمي حديثة وهي ما مصاهم زور بي بيتش شروط حديثي صحيح وحديثي مرسل شيء ومراسيل سعيد كري مسيب حجيتي مرسل شيء وأنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. مسألة قيمة نشوشها يعني ما هم به ولم يفعله كما الله أحاديث معناه في غنصة عصام برمون البخاري ومسلمة في غنصة عصام أفرميه هممتو ها تنوشك بتمام وكارن جامتكم أو إيكا نيوش نايبو مزقود باقشتي نايبو مزقود أن آمر أحدا أمريكا ميكي كان برا بيش نجيبك برون دعي أول كما الله مسلمة ومعهم حزم من حطب داريان بدسعوا بأقرب كانوا فأحرق عليهم بيوتهم واني كان ابن الجماعه خانو كان ابو سوتيان بسري انا هممت اي ام همي بيغمص صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وان فعليا جام ندى بس عليه هممت اما حكمي شيء واما ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كهمه بتحريق بيوت الذين تخلف عن صلاه الجماعه الا انه لم يفعله فانه لا يكون سنه لا قدر ولي امر بالغ عليه ابو سوتيان لا شكون بيغمص صلى الله عليه وسلم فلا نحرق او فلا نحرق ولا نهم ولكن نقول ما هم به إنما هو سيكا لبيان مكان صلاة الجماعة وأهميتها أي بو هم بو بغزاء أخو بو سيكا كسيا أكرا مجوع الحالي نبي أكسر شيء أكي أريد جان خلقه بخانه غبس وتنا بغزاء الله هممتو تو فعلك أن جامنا دا باي ما فعلك أن جامنا دين هم كينو فعلك أن جامنا قال نبو تي هم بكي أو خيالة بريد مش بيشي خوته نبو تي كارك أن جامنا دي بلكو غرينجي تشي اما غرينجي نوجي جماعات ما بو انجام دارو نكاتو اقراره صلى الله عليه وسلم اقراري كان كردو بي مصاب كاريك لبردم انجام دار اقراري كردو وتيتم كارب كان يان ميكن واقراره صلى الله عليه وسلم احدا على قول قاله يعتبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقراري بي غون صلى الله عليه وسلم وكو قولي بي غمر اخويا وذلك كاقراره ابا بكر على قوله باعطاء سلب القتيل لقاتله سلبي قتيل سلبي قتيل لا شر مسلمان بنامر كافر اجدته ام مسلمان او كافر اكو شيء سلب يعني أو تشكو قلغانو درع مرعي ولا قلتي أي باب أخوي وقاتلك أي باب بو أو كيف كشتو مصر معنا قوي نكشتو سلبك إبا بغان صلى الله عليه وسلم إقاري أبو بكر كلا سلم إقاري كلا وكو تشي وكو قولي وكو غنيمة وإقراره أحدا على فعل فعله كفعله باشا إقرار قوليك وكو قوليتي إقراري بفعل بيغم صلى الله عليه وسلم لسر فعليك يتر حكم فعل بيغم صلى الله عليه وسلم باشا تيبيني كان وكإقرار خالد بن وليد على أكل لحم الضب بزن وجيك يخوار بيغم صلى الله عليه وسلم يخوار هذا هو مدينة سيقى الصحابة يخوار قلت والله من نايخوار لبروي لا مكة كم أمشتنا نأخوار نحن أخوار جارو إنسان طبيعتي ناتشو تسير نك لبوري حرامة نفسيات موضوعة باشا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر شوف نظام رجيدا معناه وتاني حلالة مباحة بلى لا في قول ولا فعل وما فعل في وقته جاروا يا باشا كارك أنجام درا ولا سردم بيغم صلى الله عليه وسلم بلى في غير مجلسي لو مجلس مياه بيغم صلى الله عليه وسلم لمجلسك أو نبوة لمجلس يتربوها وعلم به بلى زاني زاني علي علمي هبو بيغم صلى الله عليه وسلم بوا ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه جوانا باشا وذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه سيني خوارد يمان بكر وكاتيك كطورة بخواردنا خوارد ثم أكل وتي والله خواردنا أخوارد دعاية وخواردنا خوارد يمان بكر ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما رواه البخاري ومسلم السنة القولية إن شاء الله درسك عن إذا أعطوا طائعك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.
3: دنجي إسلام دنجي بزوتنوي إسلامية لكردستان.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشبندكات بو أوكسي كديخوينيت تخواي قوليلي خوشدبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هر کسیک امویرده بخوینت اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لدیگاکیو پاشان گرایوا باسی جار بلیواری دلکی دیگاکی بسرت چون که نازانت کاتیک کدی هشت چی بدوائی هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية
0: بغنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
0: سبحان الله سيو سيجار، الحمد لله سيو سيجار، والله أكبر سيو توارجار. هر كسيك كاتي كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينيت باش ترابوي لخزمتكار، پیوستی بخزمتكار نابيت.
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشو بله.
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور دخوينت فرمويتي اگر بمريد لسر فطرتي إسلامتي دمريد.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.